0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.
2: La les populations sont salmo bohormon blam sa indiza good makum ana good pixificasma na radio chat bouze ma vie population so basma.

صباح الخير عاصمة جمهورية تعانج من صباح الخير الأحبة المستمعين عينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة 94.5. أهلا بكم من جديد مستمعين الإذاعة الوطنية الجديدة في كل الأراضي الوطنية الجديدة بالأقص في داخل العاصمة وطوائفها. بعد ما تابعت الزميل باللغة الفرنسية تينا جايف ليغرا فخلاص أنا مستعدين وجاهزين عشان نشيل القيادة 7 أو 4 و75 دقيقة في إذاعتكم عبر برنامجكم بالقسم العربي من الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. خلال البرنامج تلقوا أغاني متنوعة، تلقوا البلاقات الصباحية، بعد البلاقات تسمو الدعايات، بعد الدعاية تلقوا النشرة الصباحية من عسر التحرير، بعد النشرة يعني كان في بلاقات مفضلة ممكن نقولها لكم، بعد البلاقات لو كان في زمن عندنا رحلة صباحية للأغاني وممكن تكون فوق ملاحظة صباحية لكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا من الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. 75 دقيقة يقدمنا ويقدمكم قدام على لاف البيطون أمام الكونسيل الزميل التكنسي دي جور أجيدي في أوبير في الهندسة الصوتية، محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى. هنا ما إيرنتي 94.5. نرجع نستمع لأول فاصل غنائي، ممكن نسمع فاصل غنائي صباحي بعدها طوالي نرجع

صباح الخير لتاني مرة. زي ما ذكرناكم 75 دقيقة نعيشها سويا، فخلاص نسمى الفصل الصباحي وبعد طوال نرجع ونواصل ببلاغتنا الصباحية. الفاصل نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين الحاليين قاعدين بسمعنا من الإذاعة الوطنية الجدية في التكاثر في الكرات بالضبط معنا في الحلال والفرقنة. لكل الدليقيات والبلامات الحاليين قاعدين بيتابعونا ولكل الشباب المارقين اللهم يرزقكم والكان لقوا اللهم يزدكم والحاليين قاعدين بيناولوا الطعام نتمنى لكم طعام لذيذ.

0: أكيد الفرحة ما بتدوم، نعيش بالنية. لو 5% نرجع نوقف الفاصل فنقري البلاقات اللي عندنا لها بلاقص. الإدارة حنت الوزارة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد كيلو السيدة كيلو محمد إدريس عشان تمشي بأوراقها في الإدارة، وهي كمان عندها نقا في كارتي زافايا سيكشن دي إيلو 48 لو 28. البلاغ ده يعتبر ككونفيكاسيون. مطلوب من السيد علي محمد العدارة حنت الوزارة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب منا عشان يمشي بأوراقه عند نقا في كارتي ديجيل الكودو سيكشن دي إيلو 47 لو 15. البلاغ ده يعتبر ككونفيكاسيون. الإدارة حين وزارة الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد مصطفى محمد كومبل عشان يمشي بأوراقه هو عند نقا في كارتي الرنجاجي سيكشن واي سيكشن 1 إلو 8 لو 13. البلاغ ده يعتبر ككونفيكاسيون. الإدارة حينت الوزارة للاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد جبرين لمان هو عند نقا في كارتي أنقبو سيكشن 3 إلو 9 لو 21 عشان يمشي بأوراقه، والبلاغ ده يعتبر ككونفيكاسيون. الإدارة هنت الوزارة لاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيدة فاطمة بكر هي عندها نقا في دار السلام في كاركي دار السلام سيكشن 4 إلو دي لو 1 تمشي بأوراقها، والبلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. نرجع ونسمع الدعايات بعد طوالي نتابع النشر، بعد النشر لكم في زمن يعني نقري البلاغات المفضلة الإذن لها.
1: التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيد والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نهنا كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب. مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعين الإذاعة الوطنية تشادية، الساعة 7:15 في داخل الاستديو، إليكم النشرة الصباحية مع الزميل مطر حسن بن علي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام جلال حسين يايا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله إليكم. نشرة الأخبار الصباحية هنت اليوم يوم الخميس يوم 18 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأ لكم بالعناوين. رئيسنا الجمعية الوطنية لكل تشايمي شارك في الملمة التخص المؤتمر هنا المستوى العالي، هنا الرؤساء، هنا البرلمان، هنا الدول القاعدة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية في دول هنا أفريقيا. الملمة دي بقت في ليبريفيل عاصمة هند دولة غابون. الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم عود الطيب رأس البداية هنت العمال هنا الورشة الوطنية هلا بتخص المراجعة هنا القانون هنا الثروة الحيوانية. المناسبة كان فتحت مساء الصباح في البيت الوطني هنا المرأة. وتسمو أخبار أخرى. لما في ليبريفيل عاصمة دولة غابون في إطار هنا الملمة الثانية هنا المستوى العالي هنا الرؤساء هنا البرلمان هنا الدول الإفريقية القادة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية شاركوا في الملمة دي المسؤولين هنا البرلمان هنا الدول الإفريقية وبيبادلوا آراهم والخبرات اللي كان لقوها في وقت هنا الفترات الانتقالية أو بعد الفترة الانتقالية. في دار رئيسنا الجمعية الوطنية ألي كولوتو تشايمي شال الكلام بالمناسبة وقدم خبرة هنا تشاد بما يخص الفترة الانتقالية والرجوع في النظام هنا الدستور. العمال هنت الورشة الوطنية الخصصوها للمراجعة هنت القانون هنا الثروة الحيوانية. العمال دي بدأت مساء الصباح في البيت الوطني هنا المرعى. المناسبة كان رأسها الوزير هنا الثروة الحيوانية بروفيسور عبد الرحيم أود الطيب. تفاصيل الخبر نسمو مع محمد أمر إدريس.
2: بعد 5 اجتماعات هن ورش تدريبية بيجت في الولايات التشادية وهم مسكوري فدا أبشي وبنغور لما فوقها ممثلي هنا كل الطبقات التشادية عشان يجيبوا رأيهم في جهيزين هنا الكود باستورال أي قانون الرعوي في تشاد. في دا بيجت ورشة وطنية كبيرة عشان يراجعوا فوقها مشروع هنا القانون الرعوي في تشاد. الورشة لمت ممثلي هنا مجلس الشيوخ ونواب الجمعية الوطنية وممثلين عن المؤسسات الكبرى. بعد ما قدموا عدة كلمات منها الكلمة هنت اللجنة المنظمة وكلمة الليمير هنا مدينة جمينة والجوفرنير هنا مدينة جمينة الوزير هنا الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب قدم الكلمة الافتتاحية هنت الورشة وذكر فوقها عدة نقاط أساسية. قال هم اللموا في 5 ورش تدريبية سووها في الأقاليم برا شاركوا فوقها 28 نادي من كل ولاية واليوم جات الورشة الوطنية الأخيرة التجمع كل الطبقات عشان يوافقوا ويخطوا مشروع رعوي في كات.
3: انت يوم لميناكو ده الهدف ده انتو تو تشوفوا للناس اللي قالوا الارتيك بالارتيك يم تشوفوا وتورونا شنو البنفة الهومن بروبوزيلا كلك كان لقيتوا البنفة تشولوا المال لقيتوا بنفة كان انتو قدروا سوى بروبوزيلا اخر كله تسوى لنا ليه علوم دوكيمان القافي دونكو ده موواي هانا منسرانة الفات فلوبة ماتي قلنا مثل الرئيس بس بقول لنا اي وقت امشوا اخذوا مشاب ده خلينا اخذوا مشاب عشان رايم كله نشولوا ام باكر أنا شغلة نلقوكم لوارا كالجينا إن شاء الله أود تبخينا كل بقالينا حين ويساعدنا.
2: الوزير هنا الثروة الحيوانية البروفيسور عبد الرحيم أود الطيب طلب من كل المشاركين خلي ما يلبدوا شيء يناقشوا كل المشاكل التسبب في موت هنا المزارعين والرعاة كل ما وقت.
3: ما ندور شغل واي اللبد أنا قلنا لآخرين كل هوكي كان شغل واي قاشين وما نالمسودة ما نقدر ندو شغل كان لبدو واي كل ما أنا العديل لسيبالبين الما عديل لأورونا ده ما عديل خليني اوكي نمشي قدام كما كده الناس القاعد بموتوا ده سريت عاديين وما نقدر نشوفه كبرنا يموتوا كل يوم
2: نذكر بكون الورشة الوطنية المخصصة لمشروع قانون الرعوي في تشاد تستمر لمدة 3 أيام في دار المرأة التشادية.
1: محمد عمر إدريس. أمس يوم 17 شهر 6 سنة 2026 لليوم العالمي هنا محاربة هنا الزحف هنا الصحراء والجفاف. بالمناسبة دي كثير من التوعية كان قدموها للمواطنين بما يخص الحماية هنت البيئة ولا تغيير هنا الجو. تفاصيل الخبر نسمه مع مصطفى بشارة محمد.
4: المجتمع الدولي يحتفل في يوم 17 يونيو كل سنة اليوم العالمي يحارب فوق جيين الصحراء والجفاف، والمناسبة دي سوت الأمم المتحدة في سنة 1994 عشان يوقوا الناس من المخاطر حنا تدهور التراب والحفاظ للموارد الطبيعية ويشوفوا الصعوبات البيئية القاعدة تزيد وتحدد أمن الأكل والعيش الملايين السكان في كل العالم. والمناسبة دي يحتفلوا فوقا في السنة دي تحت شعار الأراضي الرئوية ويحترفوا بالقيم حقها وكيف يهتموا ويحافظوها، وده يؤكد الدور الكبير القاعد يسويه الرأي ويدهم التنوع البيئي ويقوي الأمن الغذائي ويحسن الظروف حال المعيشة للسكان المحليين. والهدف من اليوم ده القاعد يوقي العالم بجيين الصحراء ومشاكل التراب والجفاف ويخط استراتيجية عشان يدحروا جيين الصحراء، وده ما يكون إلا بإدارة مستمرة تخدم في الموارد الطبيعية ويقبلوا الأراضي التلفت ويوقفوا جيين التراب الماء أديل القاعد يجيب مشاكل في التنمية والاستقرار البيئي في كثير من الدول حول العالم. وأكدوا الخبراء بأهمية حماية الأراضي الرئوية وإعادة التفكير فوقها، وهي تمثل خطوة أساسية في قوين القدرة عشان يواجهوا التغيير حن الجو ويحققوا التنمية المستمرة للناس الحاليين والجايين في المستقبل.
1: مصطفى بشارة محمد. آخر خبر بدأ من يوم الاثنين اللافات بدأت العملية انت لا تصحيح أن الامتحانات عن البكالوريا دورة شهر 6 سنة 2026 التصحيحات دي قاعد ابتتابي هنا في العاصمة الجمانة في كثير من المراكز. فرغواية هنا رادو تشات كان مشوزار أمس مختلف المراكز هنا التصحيح هنا البكالوريا وقابل بعض من المدرسين. خلينا نسمعهم.
5: بعض من المعلمين لقد صححوا أكثر من 100 ورقة، حتى البعض منهم وصل إلى 200 ورقة. فحقيقة الطلاب عملهم متفاوت، البعض منهم أتى بدرجات كبيرة جدا والبعض منهم بدرجات متوسطة، ونجد في الأقلية هناك يعني بعض من الطلاب لم يكتبوا شيئا، سلموا لنا الأوراق فادية، فبذلك يعني الإنسان الذي سلم ورقته فادية لا يستحق إلا درجة الهدور إن شاء الله.
6: والله في بعض الطلاب يعني أوراق يعني مكتوبة بصورة واضحة جدا، في بعض الطلاب ما بعرف بكتب كله، وده من الصعوبات اللي واجهناها. من الصعب يعني تقدر تجري خط ردي ومن أين بدأ ومن أين انتهى ما تعرفه.
7: مقارنة بس بالنسبة للتصحيح حق الأعوام السابقة ما حق العام ده يختلف شيء، أن في الدرجات انتهى السنة دي عادت شوية كده ما مقارنة مع السابقة ما سوى. ما دام في امتحان ده في طالب ناجي وطالب راسب لكن الدرجات بس يعني أقل من الفاتت.
1: زال المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:23 بدأ كمال نشرة الأخبار الصباحية. قبل ما نختمها نذكركم بكون رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي شارك في الملمة الكان نبيقت في مدينة ليبريفيل في عاصمة انت غابون في إطار هنا المؤتمر الثاني هنا المستوى العالي هنا رؤساء هنا البرلمان هنا الدول القادمة في الفترة الانتقالية والفترة البعد الانتقالية. وزير الثروة الحيوانية عبد الرحيم بروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب كان رأس البداية هنا العمل هنا الورشة الوطنية وخصصوها للمراجعة هنا القانون هنا المشروع هنا القانون هنا الثروة الحيوانية. وسموت أخبار آخر دي النشرة الكتبوا لكم ليونيل نومينغار محمد عمر إدريس ومصطفى بشارة محمد قدمها لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا أجدير غوبير. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ما سمينا النشرة الصباحية وتابعنا الفنان محمد علي درسيلة بعنوان بلدي بلد وماي، دائما أنا مع المستمعين. بعد الفاصل طوالي يعني نقري البلاغات المفضلة. الإدارة انت الوزارة استصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد مطر المطر مناني الكان عند نجا في ديجيل الكودو سيكسيون 3 إلو 90 لو 9 عشان يمشي بأوراقه في الإدارة. البلاغ ده يعتبر كونفيكاسيون. بلاغ هنا فرحة يحيى محمد في أنبوغنا سقيري أحمد محمد أبكر حارون في الفاس لهم الفرحة ببلقوا لبلامة حسن جبرين في أنبوغنا هو سرتا في أنبوغنا سقيري أكبر السيار وأسرتا في مردية بلامة مصطفى وأسرتا في باقوم ديليجي توم موسى وعسرتا في كارتوتا إبراهيم حامد ورمضان آدم كلهم في تشلتشلية لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة بمناسبة حنا عروس حنا ولدهم محمد يحيى المعروف بجدو البقى يوم السبت والأزمة بتقى يوم الأحد في أنبوغنا سقيري. نكرر بلاقة يحيى محمد في أنبوغنا سخيري أحمد محمد أبكر هارون في الفاس لهم الفرحة ببلغوا لبلامة حسنة جبرين أنقردبع وأسرتا في أنبوغنا كبيرة أكبر السيار في مرديا هو أسرتا بلامة محمد في باقوم هو وعسرتا ديليجي توم موسى هو وعسرتا في كارتوتا إبراهيم حامد رمضان آدم في تشلتشلية ولجميع الأخوان ناس الإرفة عشان يحضروا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم محمد يحيى المعروف بجدو البقى يوم السبت والعزومة بتقى يوم الأحد في أنبوغنا سقيري. أبكر إساقة هزام ناصر إساقة هزام ديليجي موسى جبرين بلاما هارون براما بركة جارات شيخ حسنة راتب حسيني محمد وللرئيس صالح آدم أجيت علي أبكر هارون حامد دينا دهية بلاما هارونا جبرين عبد الرحمن هارونا يحيى إما ودقم أبكر بلامة جبرين ديدان ديليجي حسيني هارون ولجميع الأخوان لهم الفرحة ببلقوا لبلامة جنبو عبد القادر رماد وللشباب حنا فولقة بلامة فولقة واحد معناته فولقة إيه وبلامة محمد أديني بشارة مكايلة محمد جنوبي وشباب حنا فلقة بشر أحمد عبد الله حسيني بركة عمر شباب حنا كاتشانا ووكيل بابا الحاج محمد أنقاسي وللشباب حنا جيلمي لهم الفرحة ببلغوا بمناسبة حنا عروس حنا ولادهم حزام إساقة حزام البقى يوم الخميس اليوم ونفس الوقت الأزمة في ظرف كاري كات هنبلاما هسيني جوكو. بلاق هنا وفا بلاما عبد الله سيد إبراهيم محمد دودو عمر آدم بلاما جبرين حسن عبد الرحمن جدوم هارون غوني محمد أجي توم مالمي محمد الحاج محمد كبير بلاما محمد بلاما حسن بلاما
بركة بلاما عدوم بلاما جدة بلاما عدوم كبرى أبو الكبرى اللوان عمر اللوان أنبياء اللوان الجوني اللوان موسى اللوان جدوم اللوان عبد الله اللوان كي بلاما جدة شيخ حسيني أبكر رجالة ما والسيد معلوم إما الحاج محمد شيخ يوسف جرما ديدي معلوم محمد ولكل الأخوان والشيخ جدة عبد الله بلاما والحارونة والسيد تيلا والدني حسين يحيى حسين الحاج شدي بلاما موسى معلوم عبكر الجوني حسين هارون صالح معلوم حسين ببلغوا بوفاة حنا ولادهم يوسف عبد الله الكان يتوفى يوم الثلاثاء والصدقة بتجا اليوم يوم الخميس في هلة بلاما عبد الله.

0: ولا عيون منك قريبة الفنان أحمد الرية، فدايما مع المستمعين والمستمعين معنا من الإذاعة الوطنية الجديدة عرن 94.5. من جديد نحييكم ونحييكم ونقول لكم كونوا في استماع الإذاعة. زي ما قاعدين نلاحظ في داخل العاصمة وضواهيها وحتى بعد من مدن عن البلد فيما يخص الحوادث اللي بتحصل، فنتمنى من الجميع بالأخص أصحاب العربات الكبار يعني ممكن يحددوا السريع أو الجري بالسرعة ده، فأكيد الشاري يعني هو شاري رئيسي يسمع لأي واحد معناته كان أنت عندك وتير ومسافر أو يعني داير تمشي العمل أو داير ماشي في أدرك التدورة ده، فتمرك زي ما انت تدور وقتك انت دور بس، لكن تفكر الشاري ده شاري عن الجميع عن الكثيرين زيك ده ممكن تخطى ألف زيك مالا، عشان انت زي ما عندك عربية الآخرين كل عندهم عربات، وزي ما انت داير تسرع يعني تمشي سريع تلقى واحد آخر زيك، لكن ما تنسى في الشاري ده في ناس قاعدين يعني بروخوا بدراجات نارية مثلا بالموتو بعد منهم برجلهم بروخه، وحتى يعني ممكن نقول في بعض من الشوارع الكبار ده ممكن فوقها بعايم فوقها يعني ممكن انت كان بيجي سواقة تفكر وكد ما مالك ده تنتبه شديد اول باول تقط الحذر يعني تفكر بكونه شنو يعني لا شك قدامك تلقى شيء فتنتبه اول باول، الثاني فممكن تمشي بهدوء يعني تمشي بشيء بس ما شغل تتصرف فوقها ميم يعني توصل ميم ما دامت يعني، وما تنسى بطن الحديد ذات هو ما عنده عمان الحديد كما عنده عمان، وأنينا لاحظنا يوم قاعدين نشيف يعني الأقلبي من العربات الكبار ده ممكن نقوله ما جدت كان وتر جديد ولا كده ممكن مرات بخليك عشان ممكن تقول يعني فوق عمان، وحتى لو كان فوق عمان يعني انت شنو بخليك تمشي بسرعة زيادة، فكان في فترة في يعني مسؤول كان حدد الجري والناس خلي ما تجري وطلبت من الناس عندهم عربات خليه تطبق وتحترم الشروط عن المرور، وده شيء مهم جدا تلقى عربية يعني تشيل 6-7 نادم أو مرات 10-15-60-70 نادم، ومرات تلقى يعني مرات تلقى يعني ما عنده مرات الكلين طامة عديد مرات تلقى عربية ماشي يعني ما عنده بانو شيء كان تلفت كل ما عنده إشارات كي توصف يا بكتورهم شدر بزو بخطو في الشارع، فده يعني ذاتك يعني خطر خطر، فلذا يعني خلي الناس سيادة العربات تحترم الشروط عن المرور تحترم الشروط عن المرور، والانتباه ده أهم، فلازم نلبسوا السيكريتي وننتبه في القتل عنينا ماشيين فوقها، ومسألة انت التليفون خلينا يكونوا منا بعيدين عشان ده الحاجات الكثيرة تخليك انت تسي حادث، ما تقول يعني انا يعني التليفون ما بيصير شيء وايد تلقى تليفون بديس فيلوب كدمولة وبس وبحجي وماشي سايك، مرات تلقى الواحد التليفون قاعد فكر عباطه وهو سايك ماشي، مرات في كتفة يعني عفوا وماشي وبحجي، مرات تلقى الواحد يعني التليفون بقطة أديل كده بس إيده وايد في الفولان وإيده وايد يعني في التليفون وسايق عربية ماشي ومعايا ناس ركاب 2-3 حتى كأنت وهيدك ما فوق خطورة، فلذا أخوانا السواقين لازم يعني تعذر شديد بيكونوا أنت وكل ما تتكلم مع نادم ده التليفون مرات بيشويشك التليفون مرات بيخليك في حالة آخر يعني بخطك في جهة تانية أو في عقل آخر، فمرة يحصل لك حاجة فأنت في حالة تانية، فلذا يعني نطلب السماع والمفاهمة لجميع السواقين خليه يحترموا الشروط عن المرور وبالذات السواقة. نسمع الفنانة حواء السمع.
1: الله والمحمد جاخيان قروا قهرا جاري الأيام من بنياجاتهم شباي وسلمان بقلبهم الصباي الله والمحبة

0: شبا سلمان بكل فما زدا أطلع يبال مهبا جا قيشاني قلو قفرا
1: شباب
0: من جقام عجب شباب سلمان بكل ما بصوا أطلع يبال

السلامات من بعد البقر صرف المدن والطاير قرية وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بهرب المنقار لقيت السلام يا مدنك لقيت الدم يا خيار.

0: عرف بالسدى قسنق عرف الخطر همادي الصفرة وانقروا بشدر خيان تالي ليهن الانقباء
1: هديش
0: أنا بنادي الشرف بالسدى قسنق عرف الخطر همادي الصفرة وانقروا بشدر خيان تالي ليهن الانقباء
2: اندريم صح
3: يا سلام زي ما بقولوا ابشر يا عم ابراهيم هو فما قل الشيء وخلت الشباب واقفين فوق فنقوله صباح سعيد لكل المسلمين الحاليين قاعدين بيتابعونا من شبومبيريا قاعدين بيتابعونا من داخل مصاقيت من داخل ماني وبالضبط في داخل مندلية وهناك من مرمى معلقة نقول لكم أهلا بكم من الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي 94.5 نرجع نستمع لفاصل غنائي ثاني فبعد طوالي نرجع ونواصل مع المستمعين لغاية 8:15 دقيقة الراحل مجذوب عنسة دنيا ما جنّة

يا سلام الفنان محمد علي درسي. عفوا معليش يا مجذوب عنسى، بقول الزمن اقل تجافي. فاصل بعنوان انت ساهر جمالك، نرجع نوقف الفنان مجذوب عنسى ونرجع نواصل مع المستمعين في اذاعتكم RNT 94.5 من الحي الوطنية أنما للإزاء السمعي والبصري. دائما مع المستمعين نقول لكم نخليكم في متابعة برامجكم بالقسم العربي الدارجي من الإزاء الوطنية. نرجع ونسمع فاصل قناة تاني من الفنانة زوبا بعنوان أنا ما دايري. ما دايري شنو يا زوبا؟

معلش مع المستمعين الفنانة زبيدة بعنوان أنا ما دايري جاب المال تقيل، المهم دايري تسكن بالقليل. نتمنى كل الأمهات في نفس الفكرة مع الفنانة زبيدة.

الفنانة زبيدة بعنوان أنا ما داري زول جاب مال تقيل، المهم أنا داري بسكن بالقليل. بعد ما سمينا استمتعنا مع الفنانة زبيدة، فنذكر المستمعين 8:02 دقيقة في داخل الاستديو الإذاعة الوطنية الجديدة إرنتي. بعد الفنانة زبيدة قبل ما نمشي للفصل الغنائي الثاني، فنرجع نسمع ونعرف بيكون الكلام اللي قالت الفنانة ده لابد فوق كلام، فما يعني نقول كده، فلازم نفهم بيكون شنو الزواج ده هو ما اللي بمال، المهم هو يعني مفهمه بس. كذلك مع الفنان مصطفى مضوي مع الكل، نقول فوق الصباح سعيد لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا بالأخص من سوق الخلا السوق الكبير، قاعدين بيتابعونا من سوق حبينا، من سوق العدالة، قاعدين بيتابعونا من سوق وليا، بيتابعونا منك من سوق تكره، بيتابعونا من سوق فرشة، بدون فرس كل الأسواق والسيقادة أنا الكركيل بداخلها.

الفنان مصطفى مضوي مع المستمعين دائما عنينا معكم وانتم معنا. كلمات لحم عني كلمات حساسة من الفنان مصطفى مضوي. فصل الغنائي الصباحي من الإذاعة الوطنية التشادية إرنتي. نرجع نستمع لفاصل أو نسمع فاصل الغنائي الثاني من بعنوان صدفة. أها صدفة هاوي ممكن مرات صدفة أحلى بقول من الموعد.

المرحلة تلم عدوك بالحوالي. نتمنى الخير والازدهار لبلدنا الحبيبة. قال أسعد يوم زي ما قلنا.

شكرا شكرا لكل المستمعين اللي كانوا تعبونا من البداية لقينا حتى البرنامج من عزاتكم الإذاعة الوطنية الشادية إرنتي 94.5. أها زي ما سميتوا خلاص بتوصف وكنا ما العشارة لكن كالآتي كالعادة زي ما تعرفوا كل بداية لحن حياة والمبدي مكمل ولكل شيء له عجل. خلال 75 دقيقة إجنا سويا كنا معكم قرينا لكم البلاغات سميناكم الأغاني الصباحية وملاحظات الصباحية وسميت النشرة من العسر التحرير من الزميل حسن مطر بن علي. ساعة و15 دقيقة خدمانا قدام الألفل بطعم الكونسيل المهندس أجدي ريكوبر محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى. نتلاقوا معكم في برنامج تاني إن شاء الله. بعد لحظة نخلي المكان لزميلي دوبا لوم المعروف بجايس هو جايس عشان يشيل القيادة. ما بس نقول لكم نهاركم سعيد متابعة ما باقي برامج الإذاعة الوطنية الجديدة.

0: Katanga. Anina Antis Dol. Asomo Radio RNT.
1: J'ai Antis Go On Radio RNT.
0: Nous sommes les groupes Antis. Écoutez Radio RNT.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
0: Anina Antis Dol, Asomo Radio RNT.
1: J'ai Antis Go On Radio RNT.
0: Nous sommes les groupes Antis. Écoutez Radio RNT.
2: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
3: حوار الساعة. حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين.

0: مهتمين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة من تقديم عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجيدي روغوبير وكلتوما محمد اللاو، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. موضوعنا اليوم هو معا من أجل أرض خضراء، كلنا سوا عشان تكون الأرض خضراء بلا صحراء. دور الدولة والمجتمع في مكافحة التصحر. برنامج حوار الساعة ده الموضوع اليوم نتكلمه في برنامج حوار الساعة في مدة ساعة كاملة، كلنا سوا الدولة وجمعيات المجتمع المدني عشان نكافه ونحارب الصحراء. برنامج حوار الساعة تسمعوه مباشرة عبر الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما، وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أونما تشات. ضيوفنا اليوم في داخل برنامج حوار الساعة السيد كودو شوكو تيجاني، المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. السلام عليكم السيد المدير العام.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: أيضا معنا في داخل الاستديو السيد علي محمد داقليمي، رئيس قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات. السلام عليكم السيد علي. وأيضا أحمد محمد نور، الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية. السلام عليكم السيد. أيضا مبشر صالح، رئيس جمعية البدو الرحل، معنا في داخل الاستديو. السلام عليكم. وأيضا عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي، الأمين العام لجمعية جرين إيرث، الأرض الخضراء لحماية البيئة. أهلا بك.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وأيضا أبا داود نانجدي، الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
1: نشكركم ونرحب بكم في داخل استديوهاتنا في تلبية دعوتنا في البرنامج الخاص نظمناه بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر، لمكافحة الصحراء، الاحتفلوا أمس يوم 17 في شهر 6. بالمناسبة دي نظمنا هذه الحلقة عشان كيف الدولة، شنو الدور اللي تعمل الدولة، وشنو الأبو الدور جمعيات المجتمع المدني عشان نكافه التصحر. وللمستمعين أيضا بعدين بعد ما ضيوفنا يجوبوا على أسئلتنا، أنتوا أيضا تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 63-53-20 أو 94-94-09-53 ولكن قبل كل شيء نبدأ بالمشروع الكبير القام به الدولة بمجموعة من دول الساحل اللي كان نفذوا وبدوا في تنفيذها من فترة. والمدير العام عن المشروع أو الوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير قائم معنا في داخل الاستديو السيد كودو شوكو تيجاني، المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. السيد المدير العام، أولا هجي لنا الأجانس ناسيونال دي يعني أسسوا ومتى وكيف وشنو دور القات تقوم فوقها.
2: بارك الله فيك. شكرا للأنما، شكرا للسعافين كله، وشكرا للحضور. وأنينا اليوم مشكورين عشان ده بس شيء الوكالة دورة للإعلام. واليوم لقينا فرصة نكلمه ونقول شعبنا شنو الوكالة. شيء الوكالة بسي في الدولة. هذا فرصة لنكلمه لشعبنا. عشان ده نشكره كتير. الوكالة هو سيادة الأخضر وأسسوها في إنيو أفريكان بدأ من سنة 2005 وبعد ده أردنا سنة 2012 أسسوها أجانس ناسيونال دي لا غراند ميرايفيرت وكالة عن التشاد وراتيفيه باللوا 03 en 2012, 23 avril 2012. Au engagement en l'agence, où Leïsa m'a montré une baisse de Maginine en Chadar. Il y a des choses qui tirent sur l'Uba, montré en Chab Mayarva, montré en Faumum, les chans Homum Kulu, Chia Yorjolé l'agence. Chan l'agence, ça c'est Halien. يتربى شدر ينتي شدر وبعمل شيء اللي ننادو فيرم أغريكول للشعب عشان الناس بيقولوا مجن الشدر لكن فيكسي مجن الشعب قبل ما تمجن الشدر هذا الهدف ناسا حاليا ماشيين فيه.
1: نعم طبعا شكرا. بعد ذا نجي في الأسئلة الثانية. أيضا معنا في داخل الاستديو السيد علي محمد داقلمي ده رئيس أنا قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات ده في وزارة هند البيئة. سيد علي كلمنا شنو الدور اللي قاعد تقوم فوق إدارة هند الغابات رول هقا شنو الديركسيون الفوري
4: الديريكسيونال فوري
1: نعم
4: الديريكسيونال فوري رول حقادا يعني اندا جهد تدور تحاربة لسارة وسارة ده تحاربة كيف تاوى نسو توئية توئية ده ما انسبكتيراتنا دول الفيه اللال البرة برة ده بو لومولي البلامة والسلاتين والرئيس أنا الشباب بواصلوا معهم هم دا مساج دا كان يعني وصلوا للبوبيلاتيون يعني ناس أنا هيل دا هم بفا مؤجرة عبي ميشل دا وبرتنر دول البرتنر دول كلاسة البرتنر ميشل SD3C وبرتنر ميشل برابس برتنر Michel Fao, wo Pinut, PNUE, humada kullu gabu sauduna. Tawa politique ana direction ana forêt da, ma ministre ana environnement, ay masana da, ne turbu shajar. Ani na shajar da ne turbu da fi takriban 10 hectares wallahi. 12 hectares ay masana wo lel population kulu hasa ashabab ma ya to usuma al association dur al groupement dur huma zata ke gabu sauduna lel protection al environnement agatitina na shadarda khali al population bo wakifa achane huda bas hasta asbabana desert.
1: شكرا جزيلا السيد علي محمد داقلمي على الإجابة. نذكر المستمعين الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأوناما وعبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشاد. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا فيما يخص التصحر، يعني شنو الدور هنا الدولة ودور هنا المجتمع المدني في مكافحة عن التصحر. هسه حاليا قاعد نشوفه إذا كان من الشمال والإنسان جاي يعني بيشيف صحراء مع الواية ألمي ما بصوب والرمال قاعد تصحف وجاية وبقى جفاف في المناطق أحيانا الناس ما يقدروا يزرعوا كله. نسوي شنو عشان نقدروا نكافئوا التصحر؟ عشان ده في جهود من قبل الدولة، في جهود من قبل جمعيات المجتمع المدني قاعدين بقوموا فوق ده. ومن حصل حاليا معانا هنا في داخل الاستديو كله من السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير، وأيضا علي محمد داقليمي رئيس قسم الحراجة الزراعية وأيضا التجديد الطبيعي بإدارة الغابات، وأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية، والسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل، وعبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة، والسيد أبا داود ننجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. طبعا ننتقل مباشرة إلى السيد عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي. السيد عبد العزيز، ممكن تكلمنا تدينا نبذة عن تأسيس جمعيتكم والجهود اللي قامت بها في مجال حماية البيئة؟
5: كويس. المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسم الجمعية أو اسمي أنا أولا، الاسم عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي. عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي أسوسياسيون حقنا اسمها أسوسياسيون جرين إيرث لا تير فيرت، الأرض الخضراء لحماية البيئة. وفكرة جاتنا كان بدري جدا، نحن كان في انفرستي هنا جمعنا، فشفنا كده الانفيرونما ماشي في إشكالية، قلنا ما علينا نحن الاتجاه بعشية نتخرجوا وما نسو أكت، ففكرنا نسو جمعية في تلك الفترة. وفعلا بعد سنة لقينا التصريح، لكن الإشكالية بعد لقينا التصريح بعد خرجنا خلاص لقي بورس ماشي برا، الواحد برا مرق من جمعنا، دونك بالتم ما قدرنا لمينا وصلنا في الاكتيفيتي إلا 2011. فمن 2011 ولله الحمد بدأنا النشاط، وهدفنا الجمعية زي ما قلنا حماية البيئة، بروتكسيون الانفيرونمان. فإمبورتان شيء في الانفيرونمان ده نخلو البيئة دي نظيفة ما تكون وسخان، البوليسيون نيفيتي، التلوث ده نكون من بعيد، فالتلوث ده يكون في الهواء، يكون في الألم، يكون في التربة. فده الأبجكتيف هنا الجمعية، عشان ده عندنا اكتيفيتي كتير نحاول نوعي المواطن التشادي. من ضمنها بنعمل دورات تدريبية، من ضمنها عندنا حملات هنا النظافة، نمشي في مستشفى، نمشي في كوميسارية. بكان الناس ما بيفكروا كوا، أيوة هذا بيفكر بيته، لكن بكان الببليك ده صوفا الناس ما بيفكروا في نظافة هكذا، عشان ده تلقى اللي يببليك ده برفا وسخن زيادة من البيوت يعني. عشان ده نحن دائما نركز في المرافق العامة، في المستشفيات، في المدارس، في بعض الوزارات. وعندنا حملات هنا تشجير، نساعد الوزارة في حملة عن التشجير هكذا، وبيدقل أن عندنا آخر أماكن الوزارة ما قدرت يسلطة ده نحاول نعمل التشجير. وبالتالي نحن حاليا ماشيين في الحملة الخامسة للتشجير، وما بس في جمعنا، كان سنوات الماضية كان عملنا في بكين، وكان عملنا في بوكورو، وفي مندلية، والسنة أيضا إن شاء الله نحاول نعمل في أماكن آخر. إضافة إلى ذلك عندنا بريم هنا كونكور ناشونال هنا بروتكسيون دي الانفيرونما، وده عندنا مسابقة بنعمل للشباب القاعدين في الجامعات وغيرها عشان نختاروا البيست بروجي، على الأقل نشجعهم هم ذات يعملوا بروجي في مجال البيئة. وعندنا يعني أنشطة كبيرة.
1: نعم، شكرا. سيدة أبا داود ننجدي رئيس الجمعية اللي تعمل في مجال حقوق الإنسان وأيضا حماية البيئة في نفس الوقت، أدينا ما على أسس الجمعية متى وما على لميته حقوق الإنسان مع البيئة سو.
6: شكرا أخينا عبد السادق، اليوم أديتنا فرصة ونجو هنا في راديو تشاد نحجو في شيء بخص البيئة، وهنا نزيد حقوق الإنسان. طيب أنينا الحمد لله اليوم من أسسنا الجمعية اللي بقول تحالف المدافعين لحقوق الإنسان والبيئة في تشاد. هي جمعية تأسست سنة 2001 أنتوكا 2011 تقريبا، اليوم عندنا قريب 15 سنة. أنينا لمينا جمعيات وإنسان c'est-à-dire personnalité ressources, la mena, au fakarna, au gulna kev, kulu wakit, au kulu masana, الناس بحاجة بهوغ الإنسان ونسو نسو الأشياء بقول له هوغ البيئة لأن الهوغ الإنسان هوغ البيئة شق من مضاف من من من دفاع البيئة
1: نعم
6: البيئة هنا عندنا دفاع وهنا عندنا بروتكسيون
1: نعم حماية
6: حماية أنا هنا قاعدين في الدفاع الدفاع عن نضافه والإنسان نفس الوقت مثل نضافه البيئة لأن البيئة هي ذاتها تعيش وتموت ودائر لها دفاع نفس مش الإنساني بدافه لها
1: حقوق ذات دافه للبيئة أيضا
6: بس العالم ماشي كل وقت في إنستانس كبار في ملمات كبار بحاجة بهوغ الإنسان وراء العالم لمت نسف لأن إنسان بدون إكزيستنس تدري أن إنسان ده كم ما عندنا بيئة في جنب ده يعني خومنا النسور كله ساكت في ده هي في لوني ذاتها في أوني ناس لمو شافوا شالوا ريزوليسيون وايد ده من 2022 بقول شنو الحقوق الإنسان والحقوق البيئة بيجي مش الدروا فوندمنتال مش الحقوق أساسي يعني في العالم اليوم ده يعني كل شيء كبس حج كبس ما تجيبه فوق حقوق الإنسان والبيئة يعني أشياء الاثنين ده ماشين سوا وبالخاص أنينا هنا اليوم في تشاد أنينا وايد بلدان من البلدان اللي تواجه مشاكل بزيارة مشكلة هنا بيئة بالخاص البيئة عندنا اليوم في مديريات مشكلنا علمي مشكلنا زراعة مشكلة اليوم هنا الجو و أكثر الناس قاعدين بموتوا في شيء ده.
1: نعم شكرا إن شاء الله نقبل في بعض المواضيع مرة أخرى طبعا ننتقل للسيد أحمد محمد نور ده أمين عام هنا التجمع أيضا من الحكمة من أجل التنمية لكيف المنظمات المجتمع المدني تساهم في نشر الوعي وغير ذلك وقبل ده نذكر المستمعين موضوعنا اليوم قاعدين نهجو في كيف نكافه الصحراء كيف نحارب الصحراء عشان ما تزحف وتجي لأن الصحراء إذا كان جات في مكان حتى العلم يكون ما بصوب في المكان إذا أني نسو كيف عشان نقدر نحمو بلدنا من الصحراء ده اليوم جمعنا عدد من الناس اللي بخدموا في المجال ده قاعدين بحجوا لنا كيف الجهود اللي هم قاعدين بصوا انتوا ايضا المستمعين القاعدين تسمعونا اذا كان عندكم اي ملاحظة او اسئلة لضيوفنا في داخل الاستديو تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 او 61 53 53 20 او 94 94 09 53 طبعا ننتقل للسيد مبشر صالح ده رئيسنا جمعية البدو الرحل من الناس القاعدين بخدموا أيضا أو أحيانا إذا كان جات الصحراء هم أيضا من الناس اللي بيتضرروا من التصحر أجلنا جمعيتكم كونتوا متى وانت بصفتك رئيسنا جمعية البدو الرحل شنو الآثار لهنا التصحر انت شفته في الناس القاعدين يعني برعوا بالأبقارهم أو أغنامهم أو إبلهم
7: دارك الله كيفكم شكرا جزيلا إذا عجات سرحت لنا الفرصة عشان نحكوا عن التصحر تأسست الجمعية عام 96 من أهداف الجمعية هي تعليم أبناء النهمات وحل المشاكل بين المزارعين والرحل وبين الرحل والرحل وكذلك حماية البيئة نحن بطبيعتنا كرحل من نتأثر بالزحف الصحرائي ونتيجة لذلك يعني كل المشاكل اللي هسه تشوفوها بتحصل بين المزارعين والرحل ده نتيجة للزحف الصحرائي فنحن أكثر ناس من تأثر بالزحف الصحرائي ففي إطار هذا الـ الـ الـ الـ الـ العمل يعني نحن أسسنا بعض المدارس خاصة في منطقة شاري باقرمي وبالتعاون مع السفارة الأمريكية تقريبا شجرنا 4 مدارس من عام 98 استهدى الوقت إذا كان واحد ماشي على دربالي بيدك اليسار في منطقة بوكاري بشوف القابة بتاعت النيم دي من ضمن الأشياء اللي احنا أسسناها. وفي نفس الوقت ده يعني البيئة ذات نفسها بتتأثر بينا نحن، لأن نحن لما نرحل مع بهايمنا وبقرنا وإبلنا ننقل من بعض الحشائش من مناطق إلى مناطق، ففي الإطار ده يعني نحن ارتباطنا مع البيئة بصراحة يعني ارتباط قوي.
1: تنقلوا بعض الحشائش كيف يعني؟
7: البهايم
1: نعم
7: تأكل في إطار
1: البعر
7: حقها ده ما بينتقل من مكان إلى مكان.
1: نعم
7: مجرد ما يكون في أمطار وكده كمان بتنبت الحشائش الما موجودة
1: اللي هي أكلتها ومشت
7: وما موجودة في البكان ده.
1: نعم
7: موجودة في مكان آخر يعني بتنقلها من مكان آخر إلى مكان
1: يعني بطريقة غير مباشرة أنتوا قاعدين تساهموا في مكافحة التصحر
7: بالضبط،
1: وأيضا تزرعوا أيضا عبر
7: بالضبط عبر بهائمنا.
1: نعم
7: وفي نفس الوقت يعني بهائمنا كذلك بتساعد في في في في في في, في زراعة الحشائش، لأن هي وماشى على ال ال ال ماشى على التراب
1: نعم
7: بخفها ده بتدفن بعض البذور
1: نعم
7: فبتحافظ عليها من الطيور ومن الأسماك، وبعد ما ينزل الخريف كذلك بتقوم الحشائش دي.
1: نعم شكرا لسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو والروح، لسيد أحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة للتنمية. يعني أنتوا قاعدين تنشطوا في المجال الزراعي، شنو أثر هنا التصحر كونسيكانس حقه شنو بالنسبة للزراعة؟
8: الأثر هنا التصحر هسه في الزراعة ده أول ممكن تزرع في أكثر واحد توجد ممكن 30-40 شوال، لكن هسه في سنين الحسة أخيرا ده التسهر جد زيادة، ممكن تزرع في أكتارين 3 أكتار وممكن تلقى 15 أو 20 شوار سلمة بس. وثانيا تأثير هنا البيئة ده انت تأثير في الأمتار ذاتها، أمتار أول كان في بداية شهر ستة قريب في تشال، لكن هسه جينا في فترة سنين الأخيرة دول ده شهر 7 هسه اليوم ممكن قاعدين يوم 15 شهر 6 لكن لسه ما خريف، يوم 18 لسه ما خريف. اول كان شهر 6 بدايه هنا شهر 6 ده كله الناس خلاص قاعدين في قريف جاي يزرو البذر الاول ده، لكن هسه شهر 7 الاسبوع الاول هنا شهر 7 قبل، وده ذاتك في مرات ده خريف ده ما بيجي في برنامج هسه نحن اول قاعدين فوق ده.
1: نعم
8: ولازم الشعب هسه المزارعين ذاته يلقوا التوقية بيكونوا الخريف ذاته بيجي سيكليك.
1: نعم
8: الأول ده في أقولك مثلا شهر 6 تزرع دلالة، شهر 7 من شهر 7 لشهر 9 وفريتي هنا لسه بلانت دول ده هنا كتير لسه قال نسوه دول ده لازم حكومة تساهم فوقها فريتي لسه ممكن هنا كرانسين جور هنا الديم وهذا تساعد للمزارعين عشان يعدبته مالشان جماعة كلماتيك ده مشكلتنا.
1: نعم شكرا. معانا المستمع محمد من أبشي مباشرة، تفضل محمد. المستمع محمد من أبشي. نعم طبعا محمد ممكن يتصل بينا مرة أخرى. قبل ده بعد ده نذكر المستمعين الأعزاء أننا حاليا قاعدين نتكلموا في التصحر، الصحراء بتسحب في الأماكن والصحراء دي بتأثر كونه الخريف ما يجي في وقته أو كنجاكل يجي بسيط وكذا، وده بأثر في المواد الغذائية الناس بيشتروها في تمنها وأيضا في كل شيء. إذا عشان ده اليوم خصصنا حلقة خاصة لمكافحة عن التصحر، معانا عدد من الضيوف في داخل الاستديو في برنامج حوار الساعة. السيد كودوشو كوتيجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير، وأيضا السيد علي محمد داقليمي رئيس قسم الحراجة الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات، وأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية، وسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل وأيضا عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة، وأبا داود نانجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا أيضا، ضيوفنا قاعدين في الاستوديو مباشرة، ممكن تتصلوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 53 20، 61 53 53 20، أو 94 94 09 53 94 94 09 53، 94 94 09 53. طبعا نتجه إلى المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير. طبعا الوكالة يوم ما أسسوها مشاريع كبيرة جدا، كونه يكون في سياج أخضر كبير يمتد قبل تشاد أو يمر بتشاد لحد حتى السنغال وغير ذلك في منطقة الساحل، وأي دولة عندها محل معين عشان تزرع تسيف فوق مثلا سنتير فيرت في مختلف المدن. حاليا هنا وصلنا إلى أي مرحلة السنتير فيرت اللي كان في ديميل دوس تريس كاتورس وكده داك الناس ماشين في السنتير فيرت بمشوا بزرعوا، وأي وكده وكده ده موبليزي كل المؤسسات الشعب الحكومة اللي أتوا ما من أسبوع إلا تسمع الناس ماشين السنتير فيرت. حاليا السنتير فيرت دول حالاتهم كيف؟
2: شكرا جزيلا. شيء أنا نقوله قريب لي يعني، عشان حتى أنينا في سقافة نسو كونفيزيون سنتير فيرت ما وكالة للسياد الأخضر.
1: نعم.
2: الشيء ده ممكن جاء لل ممكن لنا نينا مانك دي كوميونيكاسيون وسوات انتم ما عندكم
1: معلومات
2: زيادة في سنتير فيرت مع الوكالة.
1: نعم.
2: الوكالة هو الوكالة الدولي من سنغال لجيبوتي 11 دولة.
1: نعم.
2: والسنتير فيرت هو سنتير بقوم من القاسي للمرا 40 كيلومتر. ده السيد الرئيس الله يرحمه ماريشال إدريس ديفيد نو أسسها ليحافظ الجمعنا.
1: نعم.
2: للري للشيء البيضة حافظين للحافظة هلانا الجمعنا قاسي للمرأة 40 كيلومتر. هذا السنتير هسا ممكن جماعنا الديركسيون دي فوري كل قاعدين معي نقول لكم السنتير اليوم كان حجينا في سنتير ممكن انتم كل تقولوا ما عندنا نجاح، لكن انينا نعرفوا زياده من 70% نجاح كامل في السنتير فيرت. انا قاسي قاسي للمراك 40 كيلومتر. والسياد الاخضر جراند ميراي فيرت ده هو يقوم من بلاك يمشي السلة 12 إقليم قاعدين فوق.
1: نعم.
2: هذا الشيء الفرق شيء. والسنتير فيرت ده القاعد في القاسي للمرادة عندنا إسباس نمجن شدر نحافظ شدر نمجن شدر للبروتكسيون أنا فيلدن يعملنا.
1: نعم.
2: والسياتو الوكالة هو ليس بس مجنين على الشدر. هسا حاليا عندنا زيادة من 25 فرم فرم فرم ده
1: معميات
2: بيشو فوقها ال ال ال ال ال التشادين. عندنا قريب للجمعنا ممكن برودكسيون هنا وانا ما كل ما شاف وكان فكرته في شهور الفاتة جبنا ديركتريس اكزيكتيف انا فون فير كليما دريكتريس اكزيكتيف انا فون فير كليما ده ممكن في حل في تشاد في الدوله اللي هسه كان 11 لسه ما مشت، لكن جات في تشاد ودينا ما منيسرنا انفيرونمون في شيء لانينا قاعد نسوه شافت بعد شافت الشيء السنتير قاعد بيسي السياده وكاله الوكاله قاعد بيسي.
1: نعم.
2: هي سالت سؤال للجماعه اللي بخدموا في الفرم ده.
1: نعم.
2: ردوا له عندنا 70 من النسوان والإيال قاعد بخدمهم في الفارم ده. اليوم بقولوا هم ما عندهم مشاكل هنا إمكانيات في مندلية هنا بس قاعد.
9: نعم.
2: عندنا واي هنا في كيف في قوي.
9: نعم.
2: في قوي. واي عندنا في هلا واي بقولوا على الكودو تلف للدقية. الثلاثة ده سوينا لعشان تشوفوا أنتوا كله.
9: نعم.
2: شنو الوكالة قاعد بيسي في في في في في في الدولة. جينا سوينا في الجريدة اليوم ريفيجي مع الشعب لما ناس وين لهم في جريدة فرم أجريكول دي ميلي اللي بقى يقولوا ميلي ده ميلي كان هنا ميلي ده كان اليوم كبير زيادة عند الريفيجي عند الريفيجي سوينا لهم الفرم ده لما نا الريفيجي مع الأوتوكتون سوا بخدمه اليوم من الفرم ده بس يشيلوا الباباي يودوا في جريدة من ميلي يودوا جريدة
9: مزارع يعني سويت
2: مزارع سوينا مزارع الخدمة أنا الحقنا ده زيادة من مجنين عن الشدر يعني نسوي برودكسيون دي بلان وننتو بلان على نينا نسوي ده ننتو للجمعيات ده مجانا ساكت ما يبو يعني ننتو للجمعيات عشان شيء أنا اليوم فرحان ده الجمعيات كله قاعدين معنا ده أنينا بلا جمعيات ما نقدر نخدمه حكومة حتى الإمكانيات زيادة وموبيليزي ريسورس من الدولة من الفون فيرتيكو ما الدولة فون فيرتيكو ده
9: صندوق عالمي
2: صندوق العالمي دولة وموبيليزي يجيب وكان جاب ما بخدم ويدا بخدم مال ONG بخدم مال بارتنير القاعدين كل
9: نعم.
2: كل سوا
9: شكرا شكرا السيد المدير العام نقبل إن شاء الله فيما بعد مستمعين العزاء أنتوا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية الجادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للعلماء عبر منصتينا على الفيسبوك واليوتيوب أوناما تشات. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا في كيف نكافه أو نحارب التصهر الصحراء كيف نحاربه بين المجتمع المدني دور هنا المجتمع المدني ودور هنا الحكومة. أيضا عدد من الضيوف معنا هنا في داخل الاستديو السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير علي محمد دقليمي رئيس قسم الحراجة الزراعية التجديد الطبيعي بإدارة الغابات وأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية وسيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل وعبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث والأرض الخضراء لحماية البيئة وأبا داود ننجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم الاتصال والمشاركة في رقم الهاتف 61 53 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا السيد علي محمد دقليمي طبعا أنتم مكلفين بالفوريدون زي ما حصل دي جي يتكلم في الجانب ده أنتم مكلفين فوق أكتر. طبعا الحكومة في من 2010 وكذا شالت قرارات مهمة من ضمن الناس ما يجيبوا الفحم وكذا وده سوى شنو عشان الفوري في تشاد يكون يزيد.
4: شكرا دكتور دسادير السؤال اللي قدمته ده سؤال كويس. أنا ناس في منستر الانفيرونما الله جاب لنا منستر جين عند جوت نخدمه و تكنيسيين حقين أقولوا تكنيسيين عندهم جوت نخدمه توا اللواء 14 أنا 2008 اللواء دا انتردي قتين على شدر و فام يجوبوا بتشو فام بساوه أتوا اللواء مرقنا عشان شنو؟ أن التشادين درسنا قوي. التشادي الأوريت ما بسيط بس بسيط. وهم population كم بقول شنو؟ بقول شادر أنا ألا أنا نكتو أوفر ما بخلينا. أوفر ما بخليم ده في شنو؟ في فايدة أنا. هسا اليوم ده لكتشر ده أول ده 25,000 كيلومتر. والنقص فضل 2500 كيلومتر سبب شنو ما سارا جاي
9: نعم
4: وعلمي خلاص
9: غابانغوس
4: و توتو تورا انا لك تشادا فوري الغايده كل الناس بغتوتو غابو هارتو وخلاص الفوري غتوتو توا اسارا كمان قدرت بيه كثير غاب زيد توا انا قلنا حل الله اللي وقفوا قتينا الشجر وبوليتيك انا نتيرو بالشجر عشان شنو نوقفوا الاسارا توا تشادي ذا شغل تسي تخوف ذا إلا تمرق اللواء الدبس دوال 14 انستوري نادم كان قطع شدر ذا بقربو بحكم المشي الله يحسى أنينا من ديمي ديز ماشين ذا ما ياتو اسمه منيستر اكتير ذا منيستر ذا تنار من ذا جود حسى الباري ذا سا ديكلاراسيون ديماندي بوبيلاسيون تشاديان كلو بقوم بجودو بحاربوا لسارة وبقولوا نادم كما تهربت شدر وإيش قاعد إيش كبزة مش المعاش أنا ده في ريبس
9: نعم طبعا علي زمان أنينا وقت يوم نشوفه مثلا وقت أسبوع أنا الشدر ولا كذا كن جدا نشوفه مثلا حتى في الكارتية بيشيلوا يعني اللي أتوده الشدر الدقاق ده بيجوه وقسموا للناس عشان يتهربوا أيوه. ما على شيء ده هسه ما في ولا أنينا ما قاعد نشوفه لأن زمان ده حتى في كارتشية ويجب وقسموا للناس
4: عشان أول زمان ده ياتو سمين أنا سمين ناشونال دي لاربل ده في تشات كبه كاملا نقوم يوم واي بس نتيربو وارا ده شوكو ده فوكاليزي في جامعنا عن 2023 ده سينا ريبوازوما في جرماي أنا 8 هكتار عن 2004 ده سينا في إنيفرسيتي أنا تكرة
9: نعم
4: 8 هكتار و 4 هكتار ده أنتنال أساكر أساكر مسو شوفي جرماي توا هسا منستر الجديد ده فكر قال قدام ده الريبوازما ده ما نسوه في سنتر في أي ما ديبارتمان سنة فات ده 2025 ده سوفي كانين هسا السنة بمش بسوفي وديفيرا ووديفيرا ده هسا مش الديكلاراسيون أمي سوادا بدور تشاري ده كومبلي بقوم بجهود ده سمين ده هسا ما ديليجي أجينا دول كل ديليجي دول كل قابل سنسيبيليزي وهم كل وقت الخلاص سمين أنا لاربر جمع ده ما كوبيلاسيون أنا ريجيو هم قارين فوق ده هم ذات قاعد موبيليزي بمش بتيرو
9: نعم ديجا عندنا مداخله
2: ايوه دي شيء نزيده
9: نعم
2: كلام علي بقوله ده نزيده فوق بس
9: نعم
2: اللي هو رده كله كيف يدربه وانا هنيدا زياده للعلي
9: نعم
2: سمنا سنل للارب ده هو انسيتيه مثل اسبوع وطني انا المجنين انا شدر والاسبوع وطني انا المجنين انا شدر ده زمان ده مثل بقوله ده بصوف في جامعنا نشوفه محل وايد في جامعنا بس بصوف السنة الفات سوينا في الكانم في برا هلا اليورماو ده منيسر الدكلاري برامي منيسر ذات الدكلاري بقول أسبوع الوطني ده من هنا لقدام ده أي ما السنة ده يبقى في إقليم تاني عشان هاوقل في 23 إقليم حنا الدولة أي سنة ده نمشي عشان نقول يا جماعة ونشجوم لأي إقليم بعمل أسبوع حقا ده يلقى في إقليم حقا وفي ده السنة زي اللي يقوله ده سوينا في 6 إقليم هنا السبع اللي يوجهوا للسودان ده نادي أست وديفيرا وداي سيلا سلامات سار ده زي اللي بيقوله ده بجهود هنا الوزير لقينا بيبينير دي جراند كاباسيتي بفنانسما هنا بانك مونديال عشان شادر ما يمانكي 300 ميل بلان ده
9: 300,000
2: شدر السنة نسوها في الإقليم الستة ده لأن أنتوا للشعب بس لي أسبوع يكون في إقليم وايد لكن الفنتروزة بروفنس كله كيوم الخلاص الوزير جلانسي ده 23 إقليم ده كله كيسو طبعا أسبوع تمام لما جنين عن الشدر والشدر زي أنت تقول ده للشعب ده gratuit distribution des plans par ménage urda nantum gratuit majanan chan yomagunu shadar
9: للشعب الإقليم اللي أنتم تمشوا فوق الصور.
2: لا لا لا 23 إقليم هنتشاد ننتم شدر مجانا يمقنوا
9: الطريقة هل أنتينكي كيف عشان زمان دعنينا نشوفه يوم زمان يوم وقت الميري عند زي عربات البصموم زورزي وشنو بجوا في أي كارتشيه وكان شاب ديكاري الوتير بقيف وخلاص الناس بجوا وقسموا لهم وخلاص بتهربوا عشان ده انجمينا داخل له هسه حاليا الهلال القدام ده كله كي يعني عنده شدر كتير لكن الدهابة صوم جداد ده ما عندهم شدر
2: اليوم اليوم كان اليوم كيف. كان ورينا الشدر ما في فيتشات ما سهي عشان شفا المزير الحكومة شالتها ده
9: نعم
2: المزير الحكومة شالتها ده المزير ده ودانا في تشات قبلت اليوم في الـ في الـ في الشدر ده
9: نعم
2: زيادة
9: نعم
2: يعني أنا سوينا ما ناس أنا روم جو سوينا بساتيليت ياتو ريسانسما مثل أصلا نسوي ريسانسما أنا شاب ده سوينا ريسانسما أنا ليسانس فورستير أنا ما ناس أنا روم ده قالوا هم مزاتك ما في أقولهم عشان تشاد يقبل في محل ده ما لا قبل في محل ده عشان حكومة شالت القرار والقرار شارته قال لي فهم ما
9: يقطع الشدر
2: ما يقطع الشدر وما يكوميرسياليزي هو شغل شيء كي سو ديفرنس كوميرسياليزاسيون دي شاربون ما ناد ميتيليزي بوا مور ده شيك شيك
9: نعم
2: البوا مور حتى بالشدر الواقي ده الشعب يمشي يشيله يسيف فوق ماش ده هو ما ممنوع لكن يحط في الاوفر والاوفر بدارينا اوفر اداري شدر ما تكتا أخدر وتسيء كوميرسياليزاسيون زمان كان مرق من هنا جاي من مدروالي ده تلقى بوس قريب 30-40 جايين نجمعنا عشان ده وقفنا وحكومة فيه وقفها ده كله ما خلاهم ساكت حكومة شالها قرار حتى غاز في ديسبوزيسيون على الشعب غاز لسه ما كافي لكن ماشين فوقها
9: نعم.
2: ماشين فوقها ليل عشان الشعب كله كي يلقى الغاز
9: شكرا سيد انتو الأوفر تابع لكم انتو صح؟ ولا للدي جي ولا ليكويتو
4: دي جي دي جي وانا جراند ميراي فيرت ده اني ما عم بنخدم سينرجي يعني خدم سوا
9: الاوفر ناس بشكو منهم كثير مرات هم مكلفون مرات كلام الحطب كلام لكن احيانا بوصل لحد لدرجه الطبق والقدع والحاجات ما له بكم يعني ناس كثير بشكو منهم يعني
4: ناس بشكو منهم ده هم هسه مساكين ما هم بيقولوا الشجر ده شجر الله هم بكتو بمشي بسوف فوق مولا ونص بكتو بقول هم مساكين بمشي بساوغو وقتل القا بكتو دا السهراء كما قاتي زيت وهم ما فيمو تما حسا توا حسا نقول كالناس دا نكلم لهم ساكت بس دا ما يفهم إلا نسلوا اللواء
9: لا همام واحد دا منهم دا زي مثلا مصوات مثلا يصوتوا بيا الإيش أو مثلا القدح اللي يسوه فوق الياتو ده
2: لوح
9: أو الطبق أو اللوح ده كل الأوفر كان كشف الزول يقول
2: لا لا لا لا, لا ده ما ده شيء واي في ده هسا أخينا تكلم في اللواء لدروا دي الانفيرونما لدروا دي الانفيرونما ده اليوم هو ذاتك موديل دروا دي الانفيرونما ده ما يبرمتر لأي زول يقتل شدر لكن عندنا بوليتيك هنا الكلكلين هنا الشدر كيف يعني انت الشدر ده شغل التدوره ده تمرق فوقها ليل ما تقتل الشدر ما تدور الشدر
9: نعم
2: الشعب ده كان يوم انت انتيت اذن ده يقتل الشدر
9: كم قلت له سي مصوات
2: يعني سو مصوات كمان بقتل الشدر
9: سي قدح بقتل
2: اللواء ده بيقولوا في موند كله يقول لك اللواء دور بس اللواء اللواء ده هو غازي لكن إلا تتبقى
9: نعم شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء أنتم حاليا قاعدين تسمعوا برنامج وراء الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما موضوعنا اليوم قاعدين نتكلم في كيف نحارب الصحراء عشان ما تجي في بلدنا وعدد من الضيوف قاعدين معنا في داخل الاستديو السيد كودو شوكو تجاني المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير علي محمد داقليمي رئيس رئيس الحراجة قسم الحراجة الزراعية وتجديد الطبيعة بإدارة الغابات أحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية، ومبشر صالح رئيس جمعية البدو والرحل، وعبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة، أبا داود نانجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد. أنتم المستمعين القاعدين تسمعونا ممكن تنادوا في نمرة التليفون 61 53 53 20 61 53 20 أو 94 94 09 54 94 94 09 53 94 94 09 53. طبعا سيد علي سيد أحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة للتنمية، يعني طبعا مع التصحر أحيانا في بعض المناطق جاء، وإنتوا كمزارعين لابد في نباتات واحدة يعني بكان واحد تصله لأشنان من تريبة في بكان وما تصله لبكان آخر، شنو القاعدين تسو عشان تخلوا المزارعين يتكيفوا مع التغير المناخي؟
8: في ده نشكر للحكومة لأن قد بذلت كل جهودها في إترات منظمة متابعة للوزارة الزراعة في عندنا كم مشدة ينتج سماس أدبتي في الريجون على سجات مش تشوف فوقها سيد سماس ترتي مثلا في ريجون هنا فور اكزامبل في ريجون هنا بر الغزال ولا ريجون هنا كانم قلت تدور تشي مصر ده ممكن يقول لك لا ما يقوم ده ما تتعب نفسك.
9: نعم شكرا. ممكن ممكن نشيل مستمع واحد ونرجع. المستمع احمد علي يتفضل. احمد علي يتفضل. احمد علي
10: الو.
9: ايوه قال نسموك يتفضل. قال نسموك يتكلم. نعم واصل.
8: ثاني حاجة في أول سماس وادين على بوك مثلا قبل 10 سنة ده سماس وادين تقدر تزرع في ريجون هنا حجر لميس في ريجون هنا هنا شاريبة قرمي دول ده حسب بيجي مع التسحور لا سجاد زيادة ده بيجي ما أدبتي في الريجون دول ده إلا تمشي زون فرلا زون سودانيان دونك في ده أنا حكومة قد تبذل جهولة جهود أنا في ثاني حاجة السنسيبيليزاسيون ده قبل ممكن في المزارعين نادم انت انا اول قال نديسة مثلا قال نديسة خلا هنا جدود ده تمشي تشيلة في سوق بس ده اتو تيراب تمشي تديسة ده ما الحسا شان جماعة كلماتيق وابروفيسما هنا السؤال ده بيق ما عدبته لازم التوئية بالقسم هنا الوزارة الزراعة ده يكون زيادة لانا كم هسا قد تشوفوا الرجوع هسا قد نوريك بحر الغزال كانيم حجر لميس شاريبة قرمي دول ده برودكسيون انا مسا شتية مرة وقت الشتية شنو التوئية ده ما في بيجي إلا ممكن ناس على أساس إنهم جروب ما دول اللي إنهم أسوسياسيون دول وإنهم كفاح شيء في العلم ده دول ده قبل سول لكن الزراعة هنا الزمان المزارعين مش اللي تمشي تشيل كورو تنين ثلاثة في السوق توري ده بس تراب وتتسى ده ما التسحر على سجينة ده ما عدبته وما جاي ينتج حاجة ده نطلبه من الحكومة خليه يسوي توي شيء كده عشان يتوديز مشوز ده على أساس سماس على أساس نوري في إتراد ده ده ذات ما كافي في كل الأقاليم.
9: نعم. شكرا شكرا. ممكن نذكر المستمعين حاليا قاعدين تسمعوا برنامج حوار الساعة مباشرة على الهواء من الإذاعة الوطنية التشادية وإذاعة FM 92.5 وبعض من المحطات الولائية التابعة للأونما. موضوعنا اليوم قاعدين نتكلموا كيف نسو عشان نحاربوا التصحر الديزرتيفيكاسيون في البلد. عدد من الضيوف معنا في داخل الاستديو مسؤولين من وزارة البيئة وأيضا بعض الجمعيات وممثلين من الرعاة وأيضا من المزارعين معنا في داخل الاستديو. أنتوا القاعدين تسمعون أيضا بإمكانكم تتصلوا في نمرة التلفون 61 53 53 20 61 53 53 20 61 53 53 20 أو 94 94 09 53 94 94 09. طبعا سيد مبشر صالح أنتوا كالبدو الرحل ببهائمكم وكذا شنو شايفين هم الجماعة هنا ذكروا كونه الدولة بذلت جهود عشان البيئة تصلح في البلد ومن 2014 وحتى الآن يعني في جهود بذلت شنو الغير في مجال هنا البيئة ليكم أنتوا كرعاة؟ والله هل انتم لاحظتوا لان انتم دائما سايرين بهايمكم اي شيء
7: في ملاحظات الحقيقه القرار هنا توقيف التجاره بالفحم ده يعني ادى مفعول كويس
9: نعم.
7: بدا الشدر حتى يزداد وبدا الشدر الموجود كله يكبر ولكن نحن عاوزين الزياده لان عندنا مثلا ثلاثه شهور امطار عندنا وديان عندنا خيران عندنا رهود كبار فالثلاثه شهور دي فيها المويه دي مفروض نستفيد من المويه دي في شكل يعني سدود في شكل حفائر بالصوره مثل دي يعني احنا نقدر نحارب الصحراء وخاصه بالنسبه للمناطق الشماليه زي بالنسبه للمناطق الشماليه ده يعني فيها الكلى العشب
9: ممكن نشيل المستمع ونرجع علي ابراهيم اتفضل
11: السلام عليكم
9: عليكم السلام ورحمه الله
11: الحمد لله
9: بخير اتفضل
11: جزاك الله والله موضوع حساس
9: نعم
11: ما شاء الله ان شاء الله يشكركم ان شاء الله الف شكر
9: نعم
11: وان شاء الله مشكله انا مش كده ما مزارعين
9: نعم
11: والله كل ما سنة هنا ما شاء الله انا مو بسوي زراعه ومشكلنا ما بحايم بس الو
9: نعم هاي قال نسمعك تتكلم
11: ايوه مشكله ما بحايم وقت اللي انا دابا نقطه هلا خلاص بحايم يجوا اي ما مشكله نواجهه زي ده ان شاء الله ودابا ان شاء الله انا مشكله كبيره ان شاء الله
9: اوكي شكرا
7: نعم وده الموضوع اللي هسه كنا بنتكلم عنه
9: ايوه نعم
7: يعني المناطق الشماليه دي الناس لما يرحلوا يمشوا الشمال بمجرد ما تنقطع المياه خلاص الناس بيعطشوا فاذا كان في مياه هناك في المناطق دي في سدود في اسمها حفائر الناس هي بتريسوا في المكانات دي لان البهايم بيشرب من المي وكده فبتريسوا لكن الناس هسه بينزلوا زي ما قال هو قبل ما الناس يقطعوا الزراعه بينزلوا نظرا لان مويه ما في المويه ما في في الشمال فالبهايم بتجي نازله وبالصوره مثل دي يعني بيحصل الاحتكاك
9: نعم شكرا طب نرجع للسيد ايوب عبدو
6: شكرا الزمن خلاص كمل انا داير اجلك يعني قبل ورا في مشكله انا اسبوع الوطني انا
9: شجر
6: انا شجر
9: نعم
6: يا جماعه
9: نشيل المستمع ده ونرجع له المستمع صلاح الدين اتفضل
12: السلام عليكم
9: وعليكم السلام
12: ورحمه الله وبركاته
9: نعم
12: ما شاء الله نشكركم ونشكر المهندس رب الثاني معكم
9: نعم
12: ونشكر الضيوف الاهالي في الاذاعه الوطنيه الجاليه
9: نعم
12: والله انا يعني داير نفهم حتى الصحراء ده تقريباً حتى عند فوق نفوذ ده ما لا المشاكل اليومياً قاعد فوق لكن النار وما السفر وكذا ما لا بعد يلاقى حتى بمرقوا يبمسوا برا قريبنا ليبيا قريبنا عند فوق مشاكل قبل دور
9: الاستفسار طبعاً ده موضوع ممكن يخص الأمني وكذا يمكن دعينا من ناس المكلفين بالأمني ممكن هم من يردوا لك الجماعة ده مكلفين هم من بيحاربوا الصحراء إن شاء الله شكرا نعم
6: أنا بقول لك بالنسبة مبهنة شدرنا أسبوع كده
9: نعم.
6: أنا نعرفك من قميت يعني الشيء ده معاشين فوقه أما اليوم شيء كخير ما في
9: نعم
6: كل ما سنة عندنا أسبوع نمشي نلم وكان وايد بيتر وشدر ونفس السنة قبل شيفة شدر التارورة قايد وان ما في قم ولا قم ولا ما في شيء ما في عشان انت تريبين هذا هين اما يدور لها كيف تحافظها لحد يبقى شجره
9: نعم نشيل المستمع واحد ونجو المستمع احمد
7: جد
9: المستمع احمد تفضل
13: السلام عليكم
9: وعليكم السلام ورحمه الله سي سرعه عشان الوقت قريب
13: الله يسكوا فيها مشكله العفره وكذي
9: نعم
13: هو دي شيء اهم منها كمان لانه البرد دي كان الأشجار كلها اتقطعت وكذا ما عندها أي مصلحة
9: نعم
13: نشكركم في هذا الموضوع والغرب كان اتطبق بأسمع منا بعد
9: نعم شكرا جزيلا طبعا لنا أيوة كمل كلمتك وبعد ذلك نمشي للكلمة الأخيرة لأيوة
6: واجب حكومة يعني خير الأبيتيت الماشين فوق ده
9: نعم
6: يعني اليوم تشاد عندنا أول نقول مواتي هسه زيادة من مواتي من نسكة بلدنا لسه قاعدة خلاص في الصحراء لأن نقول أسبوع سنة أول سنة قول نسوق تربينا شدر دخلنا خيرو شيدا ده واي ويتن مرة شيء وايد هسه قاعد عزينا وقاعد سايد الصحراء ده المشكلة عليهم أن مظاهرنا اللي قولهم نظام وايد أنا هيراتي بيتلزي شيء بقول له برودويش والبرودوي ده نو نومولوجي الشيء كان سبيت في أريك السنة هرت فوق على تلقى خلا السنة الآخر بكان إلا تحويل تمشي بكان آخر
14: شكرا
6: قلت التحويل تمشي بكان آخر تم تلقى جماعة آخرين وده اللي جاي سبب علم ده الروحل وبسبب الدواس أم بين الحوالية يعني
9: شكرا. ما يدري شكرا نديكم الكلمات الأخيرة أي واحد ممكن السيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الروحل كلمة أخيرة
7: نشكر الإذاعة لاستضافتها لنا ونتمنى أنه نستفيد أن إحنا كدولة كده نستفيد من المياه الأمطار الماشي ساكت خلال 3 شهور دي عشان نحسن من مستوى البيئة بتاعتنا.
9: نعم السيد أحمد محمد نور.
8: شكرا دكتور عبد الصادق علي أحمد وشكرا للإذاعة الوطنية. ممكن تدينا فرصة أخر لنوجه زيادة للمزارعين كمان.
9: نعم شكرا جزيلا. أيوة كلمة أخيرة نشيل مستمع واحد كده ونمشي. المستمع محمد من عبشة. محمد قصة من عبشة وقت ديخ مرة يتكلم صراحة. عليكم السلام.
15: الحمد لله
9: بخير. اتكلم سرعة.

0: هنا و
1: شكرا جزيلا محمد قصاي. وكلمة أخيرة
2: شكرا دكتور عبدال الصادق علي عمد هسا انفيتاسيون الانفيتي عندنا ده شغل مهم مرة واحد مهم و اترافير ونما ده انفورماسيون التي فيكولي ده البوبيلاسيون هسا انكونسيانت ده كل تشيل كونسيانس وبساعدونا في هربانا سارة
1: نعم
2: عشان سارة ده هسا كي مش ما بكلم وزير في جنبيرة يعني زيادة من نص سنة شات كي خلاص شانا
1: نعم
2: شكرا عشان قدام ده تنتونا فرصة
1: نعم
2: نجي نواصلوا
1: شكرا جزيلا السيد مهندس عبد العزيز
3: رئيس كلمة أخيرة أقول بهذا الموضوع صراحة الموضوع كويس وشيق لكن الزمن بيضيق ما قدرنا نناقشنا بصورة كبيرة
1: نعم
3: فصراحة أنا بنشيف جهود عن الحكومة الحالية بتبذل ما كافي
1: نعم
3: بمقارنة مع الدولة وما إمكانياتها ما كافي صراحة فإذا كان خلينا الصهرة بهذه الصورة معناته أكيد تكون المجاعة وتخيل قبل يومين ولا أمس تقريبا الصينية دعمتنا بأرز يعني ما ممكن تشاد أراضي هقل قاعدة تستغلها عشان يجيبوا لنا الريس يعني دي حاجة صراحة ما مشرف
1: نعم.
3: وبالتالي الدولة خليها تبذل جهودها المشاريع البتسية في الأماكن الآخر ده خليه يجيبها في زراعة نعم.
1: سيد عبد داود
3: مرسي
4: كلمة الآخر نقول يمكن أكون يوم آخر نلقوا فرصة وقت دقن لهم ونحكي لأن مشكلة هنا السحرة ده ما يدور لها ساعة واحد بس نلوم ونناقش أما يدور له الزمن طويل
1: نعم.
4: شكرا
1: السيد المدير العام
5: شكرا جزيلا دكتور عبد الصادق وللعلماء كله أنا أشكركم كثير
1: نعم.
5: وزي الجماعة كله قالوا أننا عايزين وقت طويل لنناقش في المشكلة الأنبية
1: نعم.
5: المشكلة الأنبية حصة زي السيد بقوله ده أننا في منسيرة نعم برنما الوزير الحصة جدا خيرا فيزيون هنا التربين هنا سيامين أسونا الأرض
1: نعم.
5: الزمان سيامين أسونا الأرض نمشوا نتربوها ساكت كده حسا إلا نسوق لوتير غرياج نهتو غردي
1: نعم
5: قبل
1: شكرا جزيلا سيد المدير العام للوكالة الوطنية للسياج الأخضر الكبير كودو شوكو تيجاني شكرا جزيلا سيد علي محمد دقلمي رئيس قسم الحراج الزراعية والتجديد الطبيعي بإدارة الغابات شكرا لأحمد محمد نور الأمين العام لتجمع الحكمة من أجل التنمية ونشكر أيضا سيد مبشر صالح رئيس جمعية البدو الرحل ونشكر عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي الأمين العام لجمعية جرين إيرث الأرض الخضراء لحماية البيئة وأيضا الشكر موجه إلى السيد أبا داود نانجدي الأمين العام لتحالف المدافعين عن حقوق الإنسان والبيئة في تشاد مستمعينا الأعزاء إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة موضوع برنامج حوار الساعة تابعته في مدة ساعة كاملة دور الدولة والمجتمع في مكافحة التصحر تابعته لمدة ساعة كاملة مع ضيوفنا في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد بمشاركة الفنيين أجدي روغوبير وكلتوم محمد اللو وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رول كافيكي دقدي تروح راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان إذا الوطنية تشادية شنال سي منتابة جري لنجمي دي تروح تارغورون سالي محمد سالي إلسي كامريقتي أباناشي دور نندلا دورازني تتارمل بني نبزين ترويني نرو خميسي رو سيكاراتا ناف مشا une barre de brouillotte sur les cars machinés. Tiziri Nafine, régie d'antenne Jim Tarouje, cabine technique Doubsadi Kragna Fidèle. Ngale Studio, moto, une radio Tchadé. Ronde Seomonse, Oumar Idriss, Oumar Nani Yamena, comme Saram Kusukolo. Cabine technique. I'm not going to be able to do it.

0: La manifestation, c'est où? Toujours au poney du peuple?
1: Mais dis-moi où est-ce que tu es, hein? Sois là! Sois là! Sois là!
2: استمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية التشادية من ولاية حجر لميس وتحديدا من محافظة حراز البيار. في هذه الحلقة نستضيف سيد موسى كوبي بركي رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار. منصة دي هي عبارة عن جمعية تضم كل الجمعيات الشبابية في محافظة حراز البيار ونهج معايا في أهداف عن المنصة دي ومتصوّة وكذلك مما صوّد لي اليوم تصوّت شنو للشباب. في البداية سيد موسى السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: سيد موسى في البداية ممكن توريني بفلاتفورم هناكم دا سويتو متى؟
3: اوكي السلام عليكم. انا كري البلاتفورم دا اول قبل نكري لمينا في اجتماع انسامبلي جنرال يوم 13 شهر 10 2020 لمينا وقلنا الحرز البيار دا قريب لنجمينا وما تتطور ماله وفي بقى الفكر جات قلنا خلينا نسوي جمعية دا عشان نهلو المشاكل هنا حرز البيار. في دا تفقنا كلنا وخطينا الجمعية يوم 13 ما فيشلنا ورقة رسمية دا يوم 20 شهر 10 2020 من إدارة هنا ديبارتمان حرز البيار.
2: جمعية هناكم دا مثل منبر هنا دي جي مثل كم كي؟
3: الجمعية عندها 14 منبر معناتها الديبارتمان حرز البيار دا عندها 7 كومين من أي كومين دا شلنا 2 معناتها من كومين هنا كارمة من كومين هنا مساقط من كومين هنا جرمية من كومين هنا جمنفارة من كومين هنا بوتالفيل من كومين هنا دوجا ومن كومين هنا ماني منهم شلنا سوينا فوق البيرو مخصص ب 14 وين اكثر ممبر مزار من ده.
2: سيد موسى الجميع هناكم ده يوم سويتوا ده هدف هنا شنو يعني اوبجكتيف هنا شنو؟
3: هدف هنا الجميع ده هدف هنا التنميه هنا حرز البيار بالأمة ومرابط هنا يال هنا حرز البيار وندافو حقوقنا وندوه لنا قدام ده هدف. في ده شغل كثير قاعد في ساحه في مويه في كل شيء داخل قاعد.
2: ومما سويتوا جزء اليوم ان ده مثل قريب 4 سنين ده شنو كسويتوا للشباب؟
3: اول بأولا المويه هو حياه قلنا شاب حقنا يدور مويه والبلاتفورم بجزرته قمت مشت في جمعنا فارة سواتا بومبي هنا يدن دا واحد وجا في زون هنا كومين هنا بوتالفيل في هلا الكدو سواتا بومبي واحد من دا قبلنا جينا بطن قلنا لسه دا شوية بيوم في أيام الحر هنا 2022 دا المير انتو كله تعرف شاد دا كله كأكلات الزيارة وسيرتو في زون هنا شاريد هنا شاريد تعبت الناس مرة واحد زون هنا جمعنا فارة يسكو يجي في معنى دا يسكو يمشي كتير كله كنزة كله كأكلام حوالام في قطران كله كي. قلنا لا لا ما نقود مش لا نرجع نشوفه شاب عقني جتابه ما في هنا قزرنا شلنا هنا ساق فيد وريس وبيل كله كمشينا دلنا في تيران انتنا وركبنا في الايربور رغنا في البحر كله كي شفنا حال هنا شعب ده كله كي ومشينا في هيل عندي بيك سوبر فيتير هنا ماني كله شفنا وانتنا هنا قزرقنا وسوينا تهوية سوينا ابل للغوفرنما وللأونجي وللبرسنوب بنبون انت الحمد لله حكومة قمت والأونجي كله قمو جو لشعب حقنا بعد علينا مشينا جو انتم اكلاد وفراش كل شيء انتم الحمد لله ده كله البلاك فورم قمت قول الاخر ده سمياته وقمو جابوا المساعدة لسه ما كمل في ده بس والبلاك فورم خلطت مشاكل عن بين شباب في الكورة الليج ديبارتمنتال هنا بحرز البيار ده هنا كورة عندها مشاكل مع الشباب كل لما ينام سوينا رينيو ولقينا المحل كتبنا في البروسي فيربال البروجي كملنا والترينو مشت ياما نكمل في كوب ده كله كي ده كله البلاتفورم سواتا البلاتفورم في 2023 هنا باك ده يا الليج وباك وفي الباك ده اول زمان الناس اباتهم اماتهم وارين في بحر ده بخدموا في الهود قول بلقوا وبجوا بكتبوا يالهم في ده كله المشكلة هنا بكو حرام وكده البحر ذاتك ما عندهم اكسي ناس يمشوا فوقها وشغل الناس يكتبوا فوق ما علم الكتير جالك الناس ذاك ظروفهم بيجي كعب خلاص في مكان ده البلاتفورم سوينا اجتماع وقلنا لا لا نقعد مش لما يكون سوينا لجنه نمشي في نيمانا في الانفرستي وانستيتي الكبار قاعدين ده نلقوا بروس لي على الدا مشينا الله يبارك مشينا في الانستيتي هيك تشات في اميكوسي اكاديمي دي سيانس ابليكي انا بروفيسور نديف مشينا في انيفرسيتي انا مول فرشه الله يبارك في ماكو سرو انتونا بروس مجال انا 3 سنه 75 بروس وفي ناس نعرفهم هنا يرفع كل انتونا بروس تنين وفي اون جي كل انتونا خمسه كل في كل كلام هذا مش البروس 75 بروس بلاش انا 3 سنه ده كله جبناه هنا بطان لقينا 50% معناتها اول كان تكفي 70000 ده تكفي 35000 يا سمو رندا كله انطلي يا لدى 50% معناتها تكفي بس 35000 تكفي ولا تكفي 70 ده معناها نص تكفي كل كلام ده 113 ريال ده ودينا كتبناه في الانستيتيو انيفرسيتي فرام دول كله كتبناه ده كله على البلاتفورم شالت نيه قبل يلا مش غورو معناها زمان ده يلا كان غورو كل شغل يمشي يكتب ما عندهم يقعد في فيلا ده ويشوم بيزمش كتير وشوم بيجي زياره مره يكون لا ده ما يكون ده على البلاتفورم سوته هنا وقسمت كله كفي دربا بس قسمت 100% انتم ده على البلاتفورم سوته بطان البلاتفورم ما وقفت في ده بس البلاتفورم شالت ارض مشي من الاداره وراحت في تروا سوبرفيكتير معناتها سوبرفيكتير لاندوم حصل انسبكتر سوبرفيكترال دول هنا ايديكاسيون ده في مساجد في نيمانه فارا وفي ماني كل رغنا شفنا مشاكل هنا يا كولا مشينا في ماني لقينام عندهم مشاكل هنا كهرباء وعندهم كلام هنا وربيت وعندهم مويه شراب لا البلاتفورم قلنا خلاص مشكله ما عندها علم يقولوا مين بكانوا عايد ان يجيبوا لكم بيتيو وربيت كنا نسوي لكم كل البلاتفورم السوات كل في المسوات تفضل يشيك كل في كذلك في نيمانه فارا كل شفنا مشاكل هنا الجزيرنا ده حلينا والمجزيرنا كل جينا للاداره كلمنا هلا مشي نيمانه فارا سوبرفيكتير ده كله كي لسه ما عندنا قلنا ما بكون جينا الإدارة كل وصفنا وكلمنا كله كي وجينا في مساجد كلها اللي جينا ما غير يقولوا ما لقونا قال عندهم مشاكل ده أول زمان ده الأكل ده حكومة الباران ده بكتب يالهم بقروس وهسا الرئيس الدولة شال الحرارة ده قال الأكل بلاش مين الأكل بلاش ده هم ما لقوا ما دركت ما من حكومة أقرأ شوية وخلاص الأكل واقف لا كره وكايب بدور ما لقوا لا لقونا كان كنا هنا شباب قاعدين في بلاتفورم ويالنا هيل كادر تقول نقول كي بس ما بكون شاورنا قلنا خلينا نمشي نلقوا مشاورنا ورنا شنو مشكلة شنو ورلنا قال مشكلة هكذا ده مشكلة هنا لا كره وكايد وما عندنا نكتب نقول فوق ما تدري كان يمشي قريب ما يلي قريب لا كره ويشيل كايد يكتب فوق ما عندنا كان يقول كم تقر 150 كايد كان لقينا ده ما كره ما بيقدر نقر مشينا بعد 5 مرات جينا جبنا لهم كايد هنا وبيك هنا كله كي ويقول لكم ماشي ولسه ما وقفنا في ده يوم الفطر ده مشينا في لسي عرب انا مساجد ده لقينا وزرنا ومهم قال انا والله مشاكل لقينا اني قاعدين طرف من الهله ومويه ما في ويلا يمرق من اكل يمشي بيد الناس قبل يشرب الميه ده شيء صعب قلنا لا لا ان شاء الله نسوي لكم وجينا نكدنا لهم شاتو هسه حالين عندهم شاتو في اكل لسي عرب ده ولسه ما وقفنا البلاتفورم قلنا لا لا ما الا المويه والاديكاسيون بس اسيها كل قاعد قلنا خلينا نمشي نشوف ناس انا سيها ده مشينا في ماني لقينا في الاوبيتال ناس راقدين في تراب قلنا مالهم قال دم سرير مفهوم بس قلنا البلاتفورم ينتج 10 سرير على 10 سرير قلنا الحمد لله هسه سوينا كل جاهزين لفضل ندوم بس في الايام الجايه ومشينا في كذلك في يمن فاره كل لقينا واحد شاب عند اقل شيء 7 ولا 5 سنين قاعد يخدم في الاوبيتال ده وقلنا انت كيف قال والله انا ده ظروف انا قراي بس ما قسام علي نمشي نجري ما في لو نمشي نجري قدام كل في مكان ده بس الحمد لله عندنا ما ناس كادر وناس البلاتفورم كل قاعدين وقلنا خلاص يلا شلنا مسؤوليه مشينا كتبنا في الاكول هسه قاعد يجري في الاكول وقبلنا جينا في اوبيتال انا مسائل كل جينا شفناهم وخلاص جينا عندهم ظروف انا نظافه كل جينا نظفنا ما مساوا وجبنا لهم ادويه في اوبيتال ولبن وصابون وودي جافيل قلنا يساعد الناس المرضانين في الاوبيتال ولسه ما وقفنا مشينا في رفينري انا جرمايا ده حجينا ما ناس رفينري والله يبارك فيهم في مونا وجابوا لنا سنتر 200 مليار كبير هسه جاي بنو هسه علينا كون كاميرات تشوفوا جنب الفريكتير ده في 8 و 9 شهر ده يكمل ده كله على البلاتفورم كان نور على بلاتفورم نور نور ده كل ما يكمل هسه ما يكمل
2: في بلاتفورم وده عندكم شركاء يعني بارتنر كيسا عندكم ولا ده جهد هناكم انتم بس
3: لا لا والله يا ساكده جهد هنا الناس انا البيرو بلاتفورم هم بس يكونتريبي في الكارد داليزيون وكوتيزاسيون وعندنا ما شاء الله في الكادر كل كادر هنا رزق برد وارين ده ان شاء الله واقفين معنا ليل ونهار بمش ده جينا في مرحله ده كلها كي
2: انتم في بلاتفورم ده عندكم جمعيات كثيره هنا شباب ده تجيفوا حياه هنا شباب ده كيف في محافظه هنا هرز البير
3: والله الحياه ما حياه صعب زياره في الهرز البير شغل الزياره مشاكل قال في الحرز البير ده شباب بقروا امل ما في ونورمال ما الكوميرسا والناس القاعدين ده بكري انتربريز الشباب ده مشوا يامبلايهم وده ناس انيشيتيف ده ما عندهم وانا طلب منهم الله ينتم الفكر شنو كري انتربريز يلا قروا ده يمشي دخل فوق انت ما انا قاعدين في البيت 4-5 يال قاعدين التنين ثلاثه كان قروا كملوا لسه ما لقوا هنا من جل قاعد ورده خلاص انت ذاتك ديكوراجي ما عندك بتني انا قري خلاص تقول اخوي فلان قدام ده يقول قرا وهو ما لقي شيء ده انا اقول كان قال لك زارك مش ده ده كلام ده نقوله للناس الاصل عندهم ما الله انتم ده خليه كري سوسيتي دول شن جند يدخل فوق الداخل
2: الصعوبات الزياده مثلا الديفيكولتي يعني التواجه لجميعناكم ده مثل شنو
3: والله جميع حقنا مشكل حق الاكبر ده ناس ما فهموا يوم خطينا جميع كريه هدى ناس فهموا مش ضد هنام هم ولا كونتر مسألة هنام واحد أنا سيا ما في سياسيين أنا شغلنا برا من سياسة جميع كنا دمائن ده سياسة والناس كمان فهموا مش نجو نشيل حقهم واحد ولا نسد لهم باب واحد ولا لا لا أنا جينا في التلمية أنا هرز البيار بس والحمد لله يوم جينا أنتينا بروس ليا لدى 70% ناس فهموا كي البلاتفورم ده ما عنده ضد لشغل واحد انت تلمي مثلا اللي هي من رفا ما عنده ضد ولا اخرين 30 كل الله يفهمهم ويفهموا ان شاء الله
2: انا قاعدين في نهايه البرنامج ده رساله هناك شنو توجهك للشباب ولا للناس انا هرز البيار بصفه عامه
3: والله يعني انا اولا بقول ان ندور من الحكومه شركه هنا ريس السال سو في الجيمنه فارده عشان يكمل كان كمل الشركه ده بروجي ده كمل ده اكون 2000 ريال زياده كل شيء في العمل هناك وندور من الحكومه بتن اباتوار هنا جرمايه ده كلها هسه كم سنين خطوا قاعد وما كمل لسه واباتوار ده كان فتح هذا أكون في على الشباب قردة أقل شيء كله يقدر يشيلهم هناك شغلنا ألف ألفين ريال يشيلهم يخدمهم هناك وشغل دور من الحكومة آخر ده أجر ما يدر في نريد قاعد في زون حق نانينا 5% ده ما يجي لنانينا ندور كحكومة ده شن يجيب لنا 5% جنانينا ده الشغل قاعد في جرما ومكتب جمعنا ده زون ده زون أنا هذا البيار وما نايو هسا دائما نسأله شغل نور الحكومة شن شغل نار قاعد في بيتك أنت هناك أنت ونار يكتب اسم جمعنا ده وينتل هو حق أنا قدام عنينا زلمان ندور حق أنا ده يجي في دربة يقول لنا 5% حقنا شن يساعد الشباب ده ويساعد الهيل ده مشاكل الناس دوق دوغاس قبل 5% عندنا ده نسو اكتر من ده شن ما عندنا ده بحقنا كان نسو كان قبل عندنا من ده زياده نسو وده شغل نطلبه من الحكومه ده ونقول للشعب انا الحرز البيار ده خلي ما يجوز ما في مش راس النيه القايده بس كان شدنا النيه ده في ايام الجايين في السنين الجايين ان شاء الله الحرز البيار تخير ان شاء الله
2: شكرا جزيلا
3: بارك الله فيك
2: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي قدمناها لكم من محافظة حراز البيار وذلك مع السيد موسى كوبي بركاي رئيس منظمة أو رئيس منصة الشباب لتنمية حراز البيار في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل وبكر محمد عمر وفي الإشراف الأعمى من نور مريدنا وفي الإخراج عبد الله التوش مني بالتقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم من داخل الإذاعة الوطنية الجديدة، يسعدني أن أحييكم، مساء الخير أحباء الإذاعة الوطنية، متابعي فقرات القسم العربي من الإذاعة الوطنية. نبدأ أول برامجنا عند الساعة 6:00 تماما، تجدون نشرة الأخبار، نستمر وإياكم حتى الساعة 6:45. في خلال هذه الفترة تستمعون إلى نشرة الأخبار وبعدها إلى فواصل غنائية حتى تدق الساعة 6:30 تماما، ستجدون برامج مفيدة. مستمعي الكرام، في خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية المهندس سادي فيدال، أما هناك في طاولة المراقبة جبدة روجي. أعد وأقدم لكم البرامج مريم عثمان ساكن. أترككم هذا الفاصل حتى يحين وقت النشرة.

0: المصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد هو من يترأس هذا الملتقى. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد تضع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكي شوا محمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، قطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر بثلاثون مليون دولار أمريكي. اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية توقع بأذربيجان. أهلا بكم من جديد. ظلت تعاني البلاد من نزاعات أهلية ومجتمعية متكررة طوال السنوات الماضية، ما يجعل تحقيق سلام دائم بين مختلف مكوناتها الاجتماعية هدفا وطنيا ملحا. وساطة الجمهورية عدت استراتيجية وطنية للمصالحة الوطنية وتعزيز السلام. هذه الاستراتيجية تم عرضها في الملتقى الحكومي الذي انعقد اليوم. حسب الكريم محمد سعيد بزين.
1: ملتقى حكومي خصص لعرض الاستراتيجية الوطنية للمصالحة وتوحيد الرؤى للسلام بالبلاد، مناسبة كانت حافلة بالكلمات، في مقدمتها كلمة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فليكس أو إنسو، الذي أكد أن الملتقى يأتي عقب سلسلة من اللقاءات السابقة التي جرت بحدث وضع الاستراتيجية اللازمة للسلام، وقد سبق ذلك عقد ملتقى الدوحة للمصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل والسيادي. وهذه الخطوات تمثل خطوة ضرورية لتشاد للمضي قدما في هذا الاتجاه. وسيط الجمهورية صالح كبزابو أكد أن المناسبة لا تعد مجرد عرض وثيقة فنية بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من طموح وطني لتحقيق السلام والتماسك وإعادة بناء الجمهورية، مؤكد أنه رغم الجهود المبذولة وما أتاحته من تقدم وفترات هدوء لم تفض دائما إلى سلام دائم، فقد عالجت أحيانا حالة الطوارئ السياسية دون أن تصل إلى جذور الصراعات العميقة. وبفضل الجهود المبذولة في الوقت الراهن تسعى البلاد إلى تغيير المجريات الماضية للوصول إلى نتائج ملموسة تحقق تطلعات السلام الدائم بالبلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد هو الآخر شدد على أهمية الخطوات الحالية في جلب السلام.
2: الريكونسيلياسيون ناسيونال أفي ما بقص للحكومة بس الشيء اللي بقصنا علينا كلنا، أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا علينا في الحكومة نقدره نشيله نسوه عشان الشاب يستفيد بها، ونقول الحكومة وبالأخص المشير محمد إدريس في برنامج قدم في أول شانتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليه عشان يقدر يكون لنا شيء نستفيد منه.
1: وانتهى اللقاء بتسليم نسخة من الوثائق الاستراتيجية من وسيط الجمهورية إلى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، وبه انتهى اللقاء.
0: في باماكو بأذربيجان، اتفاقية تعاون بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وقعت في الثلاثاء الماضي. هذه الاتفاقية تنص على دعم تحسين قطاع التعليم الوطني بمبلغ 30 مليون دولار أمريكي. وقع على الاتفاقية من الجانب التشادي وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجلين. عبد الله هارون آدم.
3: بقيمة مالية تبلغ 30 مليون دولار أمريكي تم التوقيع على اتفاقية تمويل لدعم مشروع سمارتيت، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية من خلال بناء وتجهيز 2888 فصلا دراسيا موزع على 665 مدرسة ابتدائية و95 مؤسسة تعليمية متوسطة تغطي مختلف أقاليم البلاد. كما يتضمن المشروع توفير تجهيزات مدرسية حديثة وإنشاء مرافق من شأنها تحسين ظروف التعليم لفائدة آلاف التلاميذ، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة. ويركز المشروع كذلك على تعزيز مبدأ التعليم الشامل والمنصف عبر دعم الأطفال الأكثر حشاشة والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة، بهدف الحد من الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم. وتحظى هذه المبادرة بدعم عدد من الشركاء.

0: الدوليين من بينهما البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع التعليم. يذكر بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السلطات الرامية إلى جعل التعليم والاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للتنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
1: تشهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدما متسارعا، ما يجعل مراقبتها عبر النظم التقليدية صعبا. ولمواكبة هذا التطور وتنظيمه، أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة منصات رقمية خاصة بهذا القطاع. مصطفى بشارة محمد.
2: تدخل عملية افتتاح منصة التكنولوجيا الحديثة التي تم تدشينها من قبل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد لهدف مراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات بالبلاد. المديرة العامة النائبة لسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت إن افتتاح هذه المنصة يعتبر حدثا بارزا في مسار التحول الرقمي والرقابة والتحكم، وتأتي هذه الخطوة إلا أنها حقبة التنظيم التقليدي القائم على التصريحات والانتقال إلى عهد التنظيم القائم على البيانات الفورية والمستقلة، مشيدة بالرؤية السياسية والتوجه نحو رؤية 2030. كما عربت إسراء إبراهيم محمد عن امتنانها بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي وضع التحول الرقمي في صميم اهتماماته. أما وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد فقد أكد بأن هذا التدشين ليس مجرد احتفالية رمزية، بل هو نقطة تحول تاريخية وعملية للارتقاء بالتكنولوجيا التي عانت منها السلطة لسنوات طويلة، والتي كانت تعتمد بالكامل على التقارير والتصريحات المكتوبة التي تقدمها الشركات. واليوم يتغير هذا النموذج المنظم في تشات، مضيفا بأن هذه المنصة الحديثة تفتح آفاق واعدة لقطاع الاتصالات والاقتصاد التشادي، ويحصل المواطن على خدمات اتصال آمنة وذات جودة عالية ودعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز الخدمات المالية الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وإدخال التقنيات الجيل الخامس. وبفضل التجهيزات تتحول السلطة التنظيم الاتصالات في تشاد من موقع متأخر تكنولوجيا إلى مؤسسة مرجعية رائدة في منطقة وسط أفريقيا.
1: شهد صباح اليوم مقر منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد الكائن بحي كليبمات في الدائرة الثانية، شهد مناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم من قبل عمال المنظومة الأممية، وذلك في إطار اليوم العالمي للتبرع بالدم وتقديم خدمة إنسانية لصالح المرضى فضلا عن المحتاجين. ترأست الحفل أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسين أحمد خميس.
3: تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم دورة 2026، نظمت المنظومة الأممية لدى البلاد حملة التبرع بالدم. جاءت هذه المناسبة تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بدمك أنقذ الأرواح، كلنا معا ضد فقر الدم المنجلي. بدأ الحفل بمداخلة ممثل عمال المنظومة الأممية إدريس محمد ماي، الذي تطرق خلالها عن أهمية التبرع بالدم الذي يسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المواطنين. منسق المنظومة الأممية مكتب تشاد فرانسوا باتالينغا غايا قدم كلمة أوضح عبرها دور منظمة الصحة العالمية والمنظمات المندوية تحتها، وداعيا جميع العمال والمهتمين بالعمل الإنساني إلى ضرورة التبرع بالدم لصالح المحتاجين، مقدما الشكر إلى وزارة الصحة العامة والوقاية لدعمها وجهودها المتواصل في خدمة الإنسانية. أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسيس خلال ترأسها للحملة تطرقت من جانبها إلى أهمية هذه المبادرة، مشيدة بجهود المنظومة الأممية في دعم وزارة الصحة العامة الإنساني، مضيفة أمينة الدولة بما أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال التبرع بالدم إلا أن هناك تحديات يجب رفعها، وذلك عبر توعية السكان وتعبئتهم من أجل الاهتمام بعملية التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المحتاجين. هذا ونشير إلى أن المناسبة ختمت بزيارة إلى صالة التبرع بالدم داخل مباني منظمة الصحة العالمية والذي يستمر ليوم واحد.
1: في ولاية السلامات أشرف مندوب الصحة هناك الدكتور عبد الله محمد حسن على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مكافحة سوء التغذية بالولاية والذي تنافسه منظمة مستقبل الوطني. الحسين النور يوسف.
4: أطلق مندوب وزارة الصحة العامة بولاية السلامات الدكتور عبد الله محمد حسن المرحلة الثانية لمشروع مكافحة سوء التغذية الذي تقوم به منظمة مستقبل. قبيل الإطلاق الرسمي للمشروع قدم الفنيين بمنظمة مستقبل عرضا شاملا للمنظمة والمجالات الحيوية التي تنشط بها من ضمنها المجال الصحي والبيئي. من جانبه المدير العام لمنظمة مستقبل غير الحكومية عبد الله بين أفاد بأن المنظمة تعمل في 6 ولايات داخل البلاد وأنهم الآن في ولاية السلامات بسبب تنفيذ مشروع مكافحة سوء التغذية وذلك بالتعاون مع المندوبية الصحية بالمنطقة. وعند إطلاقه لعمل المشروع بين مندوب وزارة الصحة بالولاية الدكتور عبد الله محمد حسن بأنهم سيرافقون المنظمة في تنفيذ مشروع حساني الذي يعمل في مجال سوء التغذية. كما بين الدكتور عبد الله محمد حسن بأن المشروع يبدأ في 3 مراكز صحية وهي المركز الصحي لجونة والمركز الصحي بمراي وأم التمال قبيل أن يتم تقييمه وإمداده إلى المراكز الصحية الأخرى داخل الولاية. أم التمال الحسين النور يوسف للإذاعة الوطنية.
1: ترأس محافظ محافظة ورى الدكتور عبد الواحد محمد داود اللقاء الجماهيري حول تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي الذي تقوده منصة بوزوك بالتعاون مع الإدارة المحلية بولاية والداي. حماد داود حماد.
5: في إطار أنشطة مشروع السلام والأمن والتماسك الاجتماعي بشرق تشاد التي تنظمه منصة منظمة المجتمع المدني للسلام والتنمية، احتضنت قرية دقاري التابعة لكانتون قري المحطة 3 من اللقاءات التوعوية الهادفة إلى تعزيز ثقافة السلام والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية. من جانبه عبر عباس قاسم علي باسم منصة بوزوك المنظمة عن شكره وتقديره للأهالي والوافدين من القرى المشاورة على تلبية الدعوة والمشاركة الفاعلة في اللقاء، داعيا الجميع إلى نقل رسالة السلام والتماسك الاجتماعي إلى محيطهم المجتمعي، ومؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع العمل من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار والعيش في أجواء من الطمأنينة. بدوره وجه محافظ محافظة وراء الدكتور عبد الواحد محمد داود رسالة حذر فيها من مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي.
6: أهلنا في الفرقنا، أهلنا في البوادي عشان نسمع مشاكلكم، نسمع لكم، تسمع لنا. أنينا داخلين في الخريف، الخريف ده أسا أنينا قاعدين في أبوابة أمباكر، عندنا البهايم بجو سيادة الزراعة أيضا ببدو الزرع والبهيمة، أي زول جزء لا يتجزأ من حياتنا مواطنين أنا والداي.
5: تهدد السلم المجتمعي داعيا إلى التعامل الواعي والمسؤول مع هذه الوسائل. أبشا حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: قدم الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية خضراء لحماية البيئة الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي قدم حديثا صحفيا بمقر الجمعية الكائن بدائرة 8 العاصمة جمينة. في هذا الحديث الصحفي تناول الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف نسخة 2026 والتوعية التي يقوم بها خلال الأيام القادمة.
7: يعتبر اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة سنوية تهدف إلى توعية الرأي العام بالقضايا المرتبطة بتدهور الأراضي ونقص المياه، كما يسلط الضوء على الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظواهر، ويشجع على اعتماد حلول مستدامة لمواجهتها. وتمثل هذه المناسبة فرصة لحشد الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص حول إجراءات عملية للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للشرائح الضعيفة. وقد أقر هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 94 بهدف تنسيق الجهود العالمية الرامية إلى منع تدهور الأراضي لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطب الجاف. بمناسبة هذا اليوم تدعو الجمعية جميع المواطنين على مختلف المستويات سواء بشكل فردي أو في إطار الجمعيات أو المنظمات الغيورين على وطنهم إلى العمل معا لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة.
1: الفقرة الثقافية الأسبوعية في هذا الخميس تناول محمد عمر إدريس موضوعا وهو عيد الموسيقى الذي يحتفل به في 21 يونيو من كل عام.
8: بتاريخ 21 يونيو يحتفل العالم بعيد الموسيقى، وهو يوم مخصص لواحد من أكثر اللغات البشرية عالمية. أنشئ هذا العيد بدولة فرنسا في العام 1982، وهو يدعو الفنانين المحترفين والهواة إلى مشاركة شغفهم مجانا مع الجمهور. وهنا في تشاد تحتل الموسيقى مكانة أساسية في الحياة الاجتماعية والثقافية، فهي ترافق الاحتفالات وتنقل التقاليد وتروي تاريخ المجتمعات وتحمل رسائل السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي من الإيقاعات التقليدية إلى الأصوات العصرية، ويعكس الغنى الموسيقى التشادي التنوع الثقافي في بلادنا. عيد الموسيقى هو أيضا فرصة لتثمين فنانينا ودعم الإبداع المحلي وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن نفسها عبر الفن. إنه يذكرنا بأن الموسيقى ليست مجرد ترفيه، بل إنها تراث وأداة تثقيف وعامل للتقريب بين الشعوب. وفي هذا اليوم 21 يونيو نحتفل بالموسيقى بكل تنوعها، ولنجعل منها قوة في خدمة العيش المشترك ثقافيا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
1: وإلى كأس العالم 2026، الجولة الأولى منه انتهت أمس. وعن ما جرى خلال هذه الجولة من البطولة، واقع أن المنتخبات الإفريقية بالبطولة عدى حسب الكريم محمد سيد بازين مسؤول قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية هذا التحليل.
9: انتهت الجولة الأولى من مونديال العالم 2026، والذي نظم بالبلدان الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. وشهدت الجولة الافتتاحية تقاربا كبيرا في المستويات، إذ انتهت عدة مجموعات بتساوي النقاط جميع المنتخبات أو بفارق طفيف، ما ينظر بجولات مقبلة أكثر قوة وحسما في صراع التأهل إلى دور 32. إفريقيا حققت إفريقيا أفضل انطلاقة لها في الجولات الأولى من المونديال، متغطية بذلك الرقم القياسي المحقق في المونديال العام 2002، والذي كان يقف في حاجز 6 نقاط، لتتجاوز المنتخبات الإفريقية ذلك هذه المرة بالوصول إلى 10 نقاط كاملة من فوزين و4 تعادلات. وتظل الخسارة الأكبر إفريقيا هي خسارة تونس أمام السويد ب5 أهداف لهدف، يلي ذلك خسارة الجزائر أمام التونغو الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، والسنغال في مباراتها أمام فرنسا ب3 أهداف لهدف، وجنوب إفريقيا أمام المكسيك ب2-0، فيما حققت منتخبات ساحل الآج وغانا الفوز ب1-0 أمام الإكوادور وبنما على التوالي، في الوقت الذي تعادلت فيه منتخبات المغرب مصر والرأس الأخضر مع منتخبات البرازيل وبلجيكا وإسبانيا تواليا، مما يزيد من فرص المنتخبات في الجولات المقبلة التي ستبدأ اليوم بلقاء جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك، ولتتابع بعدها بقية المباريات في المونديال الاستثنائي الموسوم تحت مسمى فيفا 2026.
1: فذا كل ما لدينا لهذه النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها نعود بكم سريعا إلى العناوين. الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يشيد بهذه البادرة. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد الرقمي تصنع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكشوا محمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها تنظيم هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، وقطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر ب30 مليون دولار أمريكي. اتفاقية بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية توقع بأذربيجان. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشارة محمد، في التنفيذ الفني داب سدي كرك نفيدل. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: مستمعي الكرام، بعدما استمعتم إلى نشرة الأخبار تشير الساعة داخل الاستديو للساعة 6:30 تماما، وهذا موعدكم مع برنامج أرجو متابعة هذا البرنامج وبالأخص الطلاب. هناك توصيات تخص الطلاب بعد البكالوريا، أرجو التوفيق من أعماق قلبي لكل ممتحنين البكالوريا في سنة 2026، أتمنى لكم التوفيق والازدهار. مستمعي الكرام، هكذا وصلت إلى نهاية هذه البرامج، سألتقي وإياكم غدا بمشيئة الله، تصبحون على ألف خير.
1: استمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقية بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الشهادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق، وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: طبعا الآن خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: ورغم مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان، أي الرغبة الطالب يمشي فيها؟ يعني
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إن أنا يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا، لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية، لأنهم متأثر بهم.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان نقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتم ده توجيهكم شنو؟
2: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، رجعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أيضا لما كنا شباب إننا أحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا، هذا حصل. فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد، لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لحدها، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب عملوا هذا، هذا استفادوا من زمانه، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا مع الخارج تختلف طبعا، أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء، ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف، هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن، لا لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبعة وجامعة الجمانة، نحن وجدناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت خمسة من طلاب سبعة هنا، قلت لهم ماذا جيتوا؟ قالوا والله وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا من السنة الأولى والسنة الثانية، وعندما جاءت منها ما شو وصل، هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة، وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة الله. فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبون بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمت ونعمت، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها إذا توفر.
1: فاروق، هل بيتبركم كخبراء تربويين؟ يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
2: أي تخصص مهم، أي تخصص لبابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فتية دولة في بداية مشوار التنمية، أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر، مثلا التقدم التكنولوجي واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع كذا، تقنيات هذه مفروضة، فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون البعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس، مثلا عندما يتخرج من كليه التربيه يقول له عقده، يقول انا ما ادخل كليه التربيه، ليش؟ لان مصيري بسيط معدل. انا نحاول اقنعهم بان التربيه ليست تدريس فقط، كم خريج التربيه اشتغل في مجال الصحه، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الامن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعيه، عرفت كيف؟ اشتغل في عده وزارات عده مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك انت، على جهدك انت، فانت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد مفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مسألة التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها، يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها، لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا فكر، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب يدرسون في مجالات كذا كذا، فهذا الحوجة بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة، يعني هل عندكم توجيه للأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبون عنها؟
2: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبعة، طبعا تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس أقول 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة، قال لي دكتور دكتور قلت نعم، قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا، أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوه أنت تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد، لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة كان سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا خلاص فيه. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه، شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا دي تقول تلفناك أنت ما قلت تغير تخصص في الوضع؟ لا لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يدرس لي بأن يدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء توقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان عنده أفكار أخرى، لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذه التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطريق. وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبية يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
3: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، فوجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
2: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الجامعة الحياة الثانوية المرحلة الثانية من عدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية، مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقولون لا ما حصة هي محاضرة، وعندما نريد يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له ما أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعودوا سنة مسموحين، سنة أولى مسموحين. هذا يعني بداية المصطلحات، مصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا. وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بالحس، هذا في الثانوي غير موجود. وأيضا يعني ممكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة، لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
3: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بالشهادة الثانوية وما في الجامعات؟
2: أولا أقول لهم ألف مبارك، على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح وأضع الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية. وأقول لكم فليشدوا الميسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع وأضع الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج التبع عنده أدرس الشرع؟ لا لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادة.
3: شكرا جزيلا البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات من مجلس العالي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طرش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في علاقة جديدة، وشكرا.

مساء الخير بلانا الشات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. أنا راديو الشات القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والشاديين قاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الأدية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجي، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني الجميلة لحد الساعة 8. في الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الخميس 18 شهر 6 سنة 2026. بخدمنا في طاولة المراقبة، بسجل كل داخل ومارك كبير وصغير، شاف دي زونز وجور زونز جور انوي جيمتار روجي. في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرات والأغاني الجميلة، انجينير بلان دوب صديق راكنا فيدل. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروان وانا ما في كارتي جامانغاتو كوميننا دوزيام اراندوسومون في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع فاصل غنائي وطوالي بس نرجع لكم ونقري ان بلغتنا اليوم ماشي. متابعة سعيدة.

سمعة الله الكرام، نوقف الفنان الجاد الكبير محمد علي دارسيلا عشان نبدأ لكم بالبلاغاتين اليوم. الشيء الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أجري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة عند القداسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم أن الدر إبراهيم ما إدريس عند بكان في كارتي جينيبور سكسيون 2 يدو 6 لو 11، السيدة علي محمد عند بكان في دقيل الكدو سكسيون 3 يدو 91 لو 5، مدام خديجة جبرين عندها بكان في كارتي أمسينين سكسيون 2 يدو 49 لو 17، حسن إساخة أونغو عند بكان في كارتي دار السلام سكسيون 4 يدو 175 لو 21 و 23، وهنا الناسين عندهم بكان في كاركانجيري سكسيون 1، آدم دازي جاي في لو 4 و 5، محمد دوغو جاي في لو 6، وبيدوم ناجي على دومغار جاي في لو 6. كلهم كيال جماعة ديل كمان مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون. كلينيك البصمة بنظم كارفان عن العيون، سوى عمليات مجانية لمدة عن يومين، وده يوم الأحد 21 ويوم الاثنين يوم 22 جوان شهر 6 الفوق ندا، وده لـ80 مرضان. والكونسلتاسيون جنرال كمان تقدروا تسووا في الأمراض المختلفة لمدة عن أسبوع، كونسلتاسيون بـ200 ريال وبـ700 ريال، 200 إلى 700 ريال. من ناحية تانية الكونسلتاسيون ببدأ من مباكرة جمعة 19 جوان 2026 في نفس الكلينيك البصمة القاعد في شارع 30 مقابل ليسي دي لا ليبرتي. أي زول كان بيدور بارب معلومات بزيادة في العملية والكشف العام قالي بناديم في نموران تليفون 6602-21-93 تيغو 99-02-21-93 606-02-21-93 تيغو 99-02-21-93 كلينيك البصمة عشان تلقوا معلومات بزيادة بخصوص العمليات. دلقي الحاج آدم لو الفرحة ببلغ لكل الأهل الأخوان والرفقان اللي بيدينوا قريبين البر والداخل بعروسة الببقى مباكرة الجيمة والعزومة يوم السبت في طام وكيسة. هلت الدلقي الحاج آدم، نكرر دلقي الحاج آدم في طام وكيسة لو الفرحة ببلغ لكل الأهل اللي بيدينوا قريبين البر والداخل لها المجاورات وناس الإرفة بعروسة الببقى مباكرة الجيمة والعزومة يوم السبت في طام وكيسة. هلت الدلقي الحاج آدم بلغنا فرحة أبكر عمر رمات رمضان إلي بكر كفتر عبد الله إبراهيم موسى هارون محمد جرمة محمد جيلي جرمة بلا محمد جرمة خالة أبكر آدم لنقاي عبد الله حسيني عبد الله إدريس معلم مكايلة عبد الرحمن حسنة بشارة أجيد الحاج جبرين أجيد بشارة أبا اللوان طاهر رمضان أجد رماد خال الطاهر محمد إيسا عمر كونغولي عمر كونغولي محمد ضهية محمد بدية موسى إيسا عبد الله كامسلوم موسى دنا آدم مهوة بلاما قنبو دنا وكل أخيانا في إفني لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي إرفي بعروس أخوهم ورفيقهم أبكر عمر على روس سبق يوم السبت والعزوم يوم الأحد في إفني هلي بلاما هامي جرمة كانتون كده نكرر أبكر عمر رمات رمضان إلي بكر كفتر عبد الله إبراهيم موسى هارون محمد جرمة محمد جيني جرمة بلاما هامي جرمة خال أبكر آدم لنقاي عبد الله إدريس ملي ما مكايلة عبد الرحمن حسنة بشارة أجيت الحاج جبرين أجيت بشارة أبا اللوان طاهر رمضان أجيت رمات خال طاهر محمد إيسا عمر كونغولي محمد الضهية موسى إيسا عبد الله كمسلوم موسى دنا آدم محوة بلاما قنبو دنا وكل أخيانهم في إفني لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل بعروس
أنا أخوهم ورفيقهم أبكر عمر على رصب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في إفنة هلت بلا مهامي جار مكانتون كدادة ملاقنا فرحة ديليجي بول أكا حامد آدم خالة إدريس بركة أبكر محمد هوسة ديليجي فيصل جدة محمد أبكر جيمي عمر علي موسى إما إبراهيم موسى الحاج أبا آدم الكونسيي محمد رخيص الكونسيي تاج الدين سيد ولد الحاج الشيخ ولا إمر جدة بشي موسى حسيني محمد ولا حسن الرئيس جدة ولا بنية دنا مؤمن دوم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة بعروس أنا ولدتم جبرين بول أكا على رصيب قوم السب والعزوم يوم الأحد في كارتية الرنجاجي أنا الديليجي بول أكا والحفلة بهية الفنان البصالي الحاج ولد مبتيوة كشل هيسيني وول زريقة نكرر ديليجي بول أكا حامي تآدم خالة إدريس بركة بكر محمد هوسة ديليجي فيصل جدة محمد أبكر جامي عمر علي موسى إما إبراهيم موسى الحاج أبا آدم الكونسي محمد رخيص كونسي تاج الدين سيد ولد الحاج الشيخ ولا إمر جدة بشي موسى حسيني محمد ولا حسن الرئيس جدة ولا بنية دنا مؤمن لهم الفرحة ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بعروسنا ولدتم جبرين بول أكا على رصيب يوم السبت ولازم يوم الأحد في كارتية الرنجاجي هلية الديليجي بول أكا الحفلة بهية الفنان البصالح الحاج ولد مبتيوة كشلة إسيني والزريقة واصل بلاغات بلاغنا 40 محمد عبد الله كبير ديليجي موسى أبكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر خرسة ولا كاغو في سجيطي وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بكون صرغ إلى 40 يوم أنا المرحوم عبد الله كبير المعروف بعبد الله ولد النايمي الصرغة تبقى مباكرة جيمي في كارتيه سجيطي هلية الديليجي موسى بكر السيار نكرر محمد عبد الله كبير ديليجي موسى بكر السيار آدم أبكر السيار هارون آدم أبكر خرسة ولا كاغو في سجيطي ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بكون السرقة هي للأربعين يوم أنا المرحوم أبوهم عبد الله كبير المعروف بعبد الله ولد النايمي السرقة تبقى مباكرة جيمي في كارتية سجيطي هي للديليجي موسى أبكر السيار ولكن فرحة التقال حسنة بشارة حسنة حسنة سيد إبراهيم آدم أدو كشلة سيد جيمي روما عمر بلاما إدريسة بلاما عمر رمضان لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أخوهم التقال حسنة المعروف بالشيخ التقال العروس تبقى يوم السبت والعزوم يوم الأحد في جغيم هلت الشيخ أخي أبقاسي كرر التقال حسنة بشارة حسنة حسنة سيد إبراهيم آدم أدو كشلة سيد جيمي روما عمر بلام إدريسة وبلام عمر رمضان لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل الأخيان والرفقان البر والداخل وناس الإرفة بعروسنا أخوهم التقيل حسنة المعروف بالشيخ التقيل على رصيب يوم السبت والعزوم يوم الأحد في جغيمة هلت الشيخ أخي أبقاسي بلاخنا كرامة دنا رمات جيمي رمات لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بوصول هنا وصول من المملكة العربية السعودية هنا أمم حاج زينب جيمي وأخوهم الحاج محمد ترمات وسرقتهم تبقى مباكرة جيمي في جغيمي كلي بلام عبد القادر أمبدي نكرر دنا رمات جيمي رمات لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين هلال المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أمم حاج زينب جيمي وأخوهم الحاج محمد رمات وكرامتهم تبقى مباكرة جيمة في جغيمة هلت بلامة عبد القادر أمبدي ملاخنا كرامة حامد أبازين مرسيلي حسنة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوصولهم من المملكة العربية السعودية أنا أمهم وأخوتهم حج مرسيلي حسنة وكرامتها تبقى مباكرة جيمة في مرمي أبازين كانتون كدادة حامد أبازين مرسيلي حسنة

من البر والداخل وناس الإرفي بوصول من المملكة العربية السعودية أن أمهم محمد حسن عمر المعروف بهلوف وأختهم وأمهم ميمونة محمد سو كرامتهم والختامة تبقى أنباك رجيمة في كارتية أبورجا اللي تدلقي أبيت محمد نكرر المير محمد حسن جلديمة محمد جامي أنكشل اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل والأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي في الهلال المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أمهم محمد حسن عمر المعروف بهلوف وهج ميمونة محمد سو كرامتهم والختامة تبقى أمباك رجمي في كارتية أبورجا اللي تدلقي أبيت محمد نواصل بلاغات بلاغنا فرحة بلاما مختار جميع الإمام عمر هارون محمد راجل أمبدي كرشي جبرين هارون محمد زرقة أبكر جد أخي جدة عبد الرحمن جدة آدم جدة محمد بكر بلا محمد هارون الشيف ديكانتو محمد آدم أحمد الجد لوم الفرحة ببلغوا الشيف ديكانتو اسمه كتبه بالغلط بلغوا لكل الأئمة الشيوخ المداهين الحفاظ من القرآن الكريم اللي بجوا بحضروا في فتوح المسجد اللي ببقى مباكر الجمي بندلوة اللي بلاما مختار جمي جامور كانتون أفروك نكرر بلاما عمر مختار بلاما مختار جمي الإمام عمر هارون محمد راجل أمبدي كرشي جبرين هارون محمد زرقة أبكر الجد أخي جدة عبد الرحمن جدة آدم جدة محمد بكر بلاما محمد هارون اللوان محمد أحمد آدو مجد لهم الفرحة ببلغوا لكل الأئمة الشيوخ المداهين الحفاظ القرآن الكريم والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل اللي بيمشوا بحضور مباكر الجمي فتوهنا مسجد ببقى مباكر في اندلوة هلي تبلاما مختار الجمي جامور كانتون أفرق بلغنا كرامة عائلة جبرين الجمي وكل الأهل إن الفار لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والهلال مجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم الحاج جيمي جبرين الحاج جيمي جبرين جيمي وكرمته تبقى أمباكر جيمي في الفار اللي تبلاما دنقس دناء عائلة جبرين جيمي وكل الأهل في هلة الفار دوم الفرحة ببلغوا لجميع الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم الحاج جيمي جبرين جيمي وكرمته تبقى مباكر يوم الجمعة في هلة الفار هلة البلامة دنقس ديناء واصل بلاغات الأخن عزومة توما بيتا إما أمينة إما توما زريقة إما أبقجة إما الرئيس أنبنا محمد أنفرارو بيتا موسى جميع آدم كالتوما آدم جوجو بيت بلاما غومبو مريم جدة انجقل جدة كلوب درمان اخي خميسة بسام بيت كولول في نقبو لوم الفرحة ببلغو للرئيس إجالة قجري آدم أبكاكب درمان غومبو خالة دلقي محمد تشين أجيت بنجا الكونسي بشير أجيت حسنة إيسا يونس محمد موسى أبكير جدة كفتر جدة بلصوم جدة حامد آدم عبد الله حارون محمد أبا جبرين محمد عبد الرحمن موسى طاهر أبا جدة قدو الهاتش قدو يسين عبد الرحمن دوسو جدة والكويس البشير أبكر البلامة أفندي جدة إدريس آدم دنا وتمان كبير حسنة آدم إدريس فني بيت إدريس هو فني بيت إدريس وغروبة وشباب جليجي جدة شين محمد أشنو محمد كوشي أحمد كوشي محمد آدم نجوجة آدم إدريس إمر داود محمد جين غومبو دلقي أشنو غومبو أبا جدة آدم ممدية أحمد أبكر أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم جدة عبد الرحيم كوشي جبرين السيري جبرين عبد الرحمن عبد الرحيم حسن كوري بلامة النقريم وكل خيانة إمر جوقان إدريس اللوان محمد شين الرئيس قرانية وكل أخواته فن بيت شين وكل أخواته جنب بيت آدم وكل أخواته وشباب نتشوفل صالح جبرين الحاجة جبرين جبرين نكاكا وشباب

0: بنا دب دبا هارون أبا جيم دنا أخي يا موسى كالتوما آدم كويس مامدية خارجة بيتشينا أنغنيا جرما وكل الشباب إفنيات الرئيس إيسا الرئيس كوري تومي جرما أبا ديب كشلة شكو عرب محمد هارون محمد جبرين الجد آدم موسى كشلة آدم عبد الرحمن مسر عبدنا فكي عمر جوجا أخوان إمر جبرين ولد الشيخ محمد بشارة جيمي أبيا جرما ديك أبيا شن آدم كالتوما بيت جبرين هو إيسا أنجوجا نكاس وشباب نشابا بريا محمد اللامين آدم اللامين هجو جوكو كتشو هسنا الرئيس جدا وكل الشباب نشابا الدبا كونسي تيلا عبد الله دان هسنا دنجلا آدم بشارة محمد أحمد ساكن نشين محمد أجيت غومبو فوتا سوبات جدا الرئيس برنائي كولول محمد وكل أخيانا في مشاقة دلقي جدا هو بسين وكل الشباب في نيكلويتي دلقي موسى أشنو أنكالي جيمي غوما جيمي محمد زار يسين جيت رمات جيمي أمبنا وكل أخواتا في الدقيلة بزين غومبو غجري حساب غجري أنجوكا صدام كبير بلام إجيل جبورة السائر كولول أبكر موسى هارون وكل جمعيتا في جمعينا آدم جميتان في كلوتي آدم جمي أبكر حامد وكل خيانة في الياري في الياري فن بيت الشيخ فن الدينيجي بيت آدم في الشقيق الرئيس كويسي في كتيجي ولكل الأهل البعيدين القريبين البر والداخل بعزومة إلا توما بيت إما المعروفة بدوكويا الجد خالة العزومة تبقى يوم السبت في أنقبو لقدوبة دار السلام والحفلة بهية الفنان أبا صالح مواصل بلاغات بلاغنا كرامة عائلة إدريسة أبو هوا عائلة محمود عبد الله عائلة حامد عبد الله عائلة سيد عبد الله عائلة إيمة أنجليمي عائلة أخي محمد جاكين عائلة الشيخ عبد الله أمبرما عائلة الشريف إيسا مجيجي عائلة كرشي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل بوصولنا أخوهم وولتهم من المملكة العربية السعودية الحاجة جدة هارون والكرامة تبقى مباكرة جيمة في الشقيق كل التبلامة جدة هارون مواصل بلاغات دائما البلاغات إن الكرامة جيمة علي حسيني علي الإمام محمد دقاشة بلامة موسى أبكر شيخ محمد أبكر شيخ محمد إسماعيل جدة التوير إيسا جبرين علاج عبد الرحمن معلم توم وكل الأهل هنا أبجوغان كبير اليوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الخيان والفقان البر والداخل للأهل المجاورات بوصول من المملكة العربية السعودية أنا أخوهم وأبوهم علاج أبكر جيمي علي والكرامة تبقى أبكر جيمي في بجوغان كبير هلي تبلاما موسى أبكر بلاخنا وفا جالات الصدر المامر يجي لك الشلة كاسر شيخ عبد الرحمن هسنة دلقي جيت أخي سمعين عبد الرحمن دلقي أما جيت علاج كشلة دنا دنيني بلا ما جيت هسنة حسين عبد الرحمن تيراب غالب آدم أحمد دلقي إدريس عبد الله جبرين هسنة شيخ شعيب محمد شيخ هارون جبرين شيخ محمد المصري شيخ كوشة يوسف بلا ما أما آدم الحاج هارون بلا ما قاسم دلقي الحاج شيخ البشر دلقي حسين مكايلة دلقي هارون عبد الرحمن بلا محمد أمباري محمد جبرين محمد موسى إبراهيم حسنة دلقي أبكر جدة كفتر الحاج هارون قرب أخي دلقي سيف جدة الإمام حسن عجدة عمر عطية علي إدريس آدم أبكر الحاج جبرونا الإمام حسن محمد إما موسى بلا ما آدم شيخ عبد الله إدريس دلقي الحاج قلديمة دلقي جدة أحمد لوم الحزن ببلغوا لكل الدلقيات أنا ستمر النسمة كل الشيوخ كل البلامات وللأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي بوفاة نبيتم وأخوتم خالتي بيتا ديليجي اجيد اخاي ماتت اميس الاربع وسرقه تبقى مباكره جيمه في هيجليجي اللي تديليجي اما اجيد على هل الله صبرهم والمرحومه الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنه. الساعه 7:11 نمشي دي مكنه الفن.
1: وسلم على بقال بمن سبا والله والمحمد جاخيان قروق أهرا جاري لهي من بنياجاتهم سبا وسلم على بقال بمن سبا والله والمحمد

0: سبع حب الله والمهب جاء قيالي قلوب أفراد
1: عندنا
0: من جقا ما جاء من شبا صلى الله عليه وسلم.

التشاديين والتشاديات الحكومة على جمهورية تشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال على الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية سكان نشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم الإحصاء مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء مسائلنا المنازل الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار أي وايد محسوب مشاركتكم في RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل RGPH3 كلنا نستفيد كان عملنا الإحصاء

0: مسلم السيما تيراني تشات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في أم ليونة نفس الساعة في غاديو تشات. النشرة ترجيهنا اليوم أشياء بقدم لنا الزميل مطر حسن بن علي. مساء الخير.
1: مساء النور تجاني حسين رماد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات الكرام السلام عليكم ورحمة الله. لكم نشرة الأخبار المسائية تليم يوم الخميس يوم 18 شهر 6 سنة 2026. النشرة نبدأها لكم بالعناوين. الوزير الأول النائب المكلف بإدارة الأراضي لمان محمد رأس ملمة الملمة دي بتخص الاستراتيجية الوطنية انت المصالحة والتقوية انت السلامة المناسبة بيقات الوم الله صباح في أوتيل راديسون بلو. وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد جلين كان مضى يوم الثلاثاء الفات في واحدة اتفاقية هنا تمويل قيمتها بتساوي 30 مليون هنا دولار. الاتفاقية دي مدتها تشات مع البنك العربي هنا التنمية الاقتصادية في دول هنا أفريقيا والمناسبة بقت في مدينة باكو عاصمة دولة أذربيجان. وتسمع أخبار أخرى. ملما بتخص الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة وتقوية هنت السلامة ملما دي بقت لهم الله صباح في أوتيل راديسون بلو وقامت بتنظيمها الوساطة هنت الجمهورية بالمساعدة الفنية والمالية هنت المفتشة العليا هنت الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تشاد. المناسبة رأسها الوزير الأول النائب المكلف بإدارة هنت الأراضي ليمان محمد. خلينا نسمعه للوزير الأول النائب ليمان محمد بعد ما كان كملت الأعمال.
2: الدوكيمان قدمه ده مهم لأن نسيك الدوكيمان ده بخلينا هنينا في الحكومة نقدروا نستفيدوا منا ننظموا سياسينا عن الريكونسيلياسيو ناسيونال السياسينا عن الآفي في البلد. الريكونسيلياسيو ناسيونال الآفي ما بقص للحكومة بس الشيء ده بقصنا هنينا كلنا. أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا هنينا في الحكومة نقدروا نشيلوا ونسووا عشان الشعب يستفيد بها ونقول الحكومة وبالخص المشير محمد إدريس دبي إتنو في برنامجه قدم في أول شنتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليه عشان يقدر يكون لنا شيء أن نستفيد منه. طلبوا عشان كل زول كم إنده شغل كيال بقدمه يقدر يخلينا نانريشير الدوكيومان لسا الدون ليه ده خلي يقدمه لأن الخدمة دي ما تخص الحكومة بس الخدمة دي تخص كلنا. خدمة لمسوا مشوا قابلوا مواطنين وأدوا رأيهم والآخرين كله بيجيبوا رأيهم وعلى حسب شيء لما قدموا نقدر نشوفه كيف في الحكومة نأدوبته وبعد ما نينا أدوبته نقوموا بتنفيذه عشان البلد تستفيد في رأي الناس وافقوا فوقها وبخلينا نقدر نستمروا في سياسينا على الكونسوليداسيون على البي على الريكونسيلياسيون على العافية والسلامة في بلدنا.
1: الوزير هنا الدولة وزير المالية طاهر حامد جلين كان مضى يوم الثلاثاء الفات في مدينة باكو في دولة أذربيجان. مضى في اتفاقية واحدة هنت تمويل قيمتها بتساوي 30 مليون هنا دولار وده مضاها مع البنك العربي هنا التنمية الاقتصادية في دول إفريقيا. فالمناسبة دي بقت من برا للجمعية الملمة الكبيرة اللي بسوي كل ما سنة تخص البنك الإسلامي هنا التنمية. ونذكركم بكون الاتفاقية دي بتخص التربية الوطنية في تشاد. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي هليكي شوا محمد كان فتح رسميا اليوم الصباح منصة استراتيجية هنت مراقبة بتخص الاتصالات الرقمي هنا الأرسابة السلطة هنت المراقبة هنا الاتصالات الرقمية والبوسطة. تفاصيل الخبر نسمو مع مصطفى بشارة محمد.
3: تدخل عملية فتحين منصة التكنولوجيا الحديثة اللي افتتحها وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوا محمد عشان يراقبوا وينظموا الاتصالات ببلدنا تشاد. المديرة العامة النائبة للسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت فتحين المنصة يكون حدث كبير في التحول الرقمي وكيف يراقبوا ويتحكموا وده عشان يخلوا النظام القديم وينتقلوا إلى النظام على البيانات الإلكترونية الفورية والمستغلة وحجت في السياسة القادي توجههم لخدمة حنسنة 2030 وإسراء إبراهيم محمد كلمت في الجهود سواها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في التحول الرقمي والخطاء في أهمية حقه وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حلكي شوا محمد أكد وقال الفتحين ده هو يقوم بالتحول التاريخي والخدمة عشان يطوروا التكنولوجيا القاعدة تعاني منها السلطة في السنين الفاتت وقاعدين يعتمدوا في الكتابة التقارير باليدين اللي بيقدموها الشركات واليوم ده يغير كل شيء بالفتحين المنصة ببلدنا تشاد زاد في كلامه وقال المنصة الحديثة تخلي الاتصالات والاقتصاد حنا بلدنا عديل ويلقى المواطن التشادي خدمة عديلة في الاتصالات آمنة وتكون الخدمة حقة سمحة وتدعم الاقتصاد والخدمات على القروش ويدفعوا بالتلفون ويدخلوا التقنيات الجيل الخامس وبالتجهيز ده السلطة التنظيم الاتصالات بتشاد تكون مؤسسة يرجع فوقها في دول وسط أفريقيا.
1: مصطفى بشير محمد. آخر خبر، المكتب هنا الأوميس المنظمة العالمية هنطلع الصحة في جمينة بدأ رسميا اليوم يوم الخميس شيلان الدم من العمال هنا الوكالة هنا النظام هنا الأمم المتحدة في تشاد وده بينكتب في إطار هنا اليوم العالمي هنا أنطين الدم. المناسبة هبقت في مباني هنا الأوميس في كارتي كليمات هنا في العاصمة جمينة في بلدية هنا الديزيم أروندوسمان. المناسبة رأستها أمينة هنتلا الدولة الصحة العامة دكتور أمباي دي جي دي كانجي فرانسين. تفاصيل الخبر نسموه مع حاجة حبيب عمر.
4: بمناسبة هنا اليوم العالمي اللي بيتبرعوا فوق بالدم هنا سنة 2026 في دا نظمت المنظومة الصحية هنا بلدنا تشاد حملة هنت التبرع بالدم بدا جات المناسبة بإنوان قطرة من الإنسانية اتبرع من دمك أنقذ الأرواح كلنا سوا ضد فقر الدم. بدت الحفلة بكلمة هنت الممثل هن الخدامين هن المنظومة الصحية إدريس محمد ماي ومن خلال كلمته حج في أهمية هن التبرع بالدم اللي هو بيساهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح هن المواطنين وكلم منسق المنظومة الأمومية مكتب تشاد فرانسوا باتيلينغا غايا حج في دور هن منظمة الصحة العالمية والمنظمات المنظمة تهيتا وطلب من كل الخدامين والمهتمين بالخدمة الإنسانية خلي من الضروري يتبرعوا بالدم ودا لفيدهن المحتاجين وقدم شكرا لوزارة الصحة العامة والوقاية في دعمها وجهودها المتواصل في الخدمة الإنسانية وكم من جانب أمينة الدولة في الصحة العامة والوقاية مباي دي جي دي كانجي فرانسيس في وقت رأسانا للحملة هنت التبرع بالدم. هي كمان حجت في أهمية هنت المبادرة السمحة دي وكمان كلمت في الجهود القاعدة تقدمها المنظمة الأمومية في دعمها لوزارة الصحة العامة الإنسانية. أمينة الدولة مباي دي جي دي كانجي فرانسيس قالت بكونه الدولة قاعدة تبذل جهود كثيرة في جانب هن التبرع بالدم ولكن في تحديات لازم يرفعوها وده ما بقى إلا بالتوعية هنت السكان ويفهموهم بكونه التبرع بالدم ده بساعد فوق أرواح هن أخوانهم المرضانين. نذكركم بكونه كملت المناسبة بالزيارة في الصالة هنت التبرع بالدم القاعدة في لب المنظمة هنت الصحة العالمية والحملة هنت التبرع بالدم دي بتخدم في مدة هنا يوم واحد.
1: جهوة حبيب عمر. أعزائي المستمعين في الاستوديو عندنا الساعة 7:25 دقيقة بدأ كملت نشرة الأخبار المسائية. قبل ما نختمها نذكركم بكونا الوزير الأول النائب المكلف بإدارة الأراضي ليمان محمد رأس الأمر الصباح ملما تخص الاستراتيجية الوطنية هنت المصالحة وتقوية هنت السلامة المناسبة بقت في أوتيل راديسون بلو. وزير الدولة وزير المالية طاهر حامد انجلين كان مضى يوم الثلاثاء الفاتح في مدينة باكو في دولة أذربيجان في اتفاقية واحدة هنت تمويل تخص التربية الوطنية في تشاد. الاتفاقية دي قيمتها 30 مليون هنا دولار. وصمت أخبار آخر دي النشرة الكتب لكم مصطفى بشارة محمد وحجة وهبي بومر الدمار لكم مطر حسن بن علي بالمساعدة الفنية هنا كراكنا في ديل. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السيدة سمعت الكرام، بعد ما سمينا النشرة الدارجية نرجع للسيدو عشان نواصل لكم بالبلاغة. بلاغنا كرامة الحاج أخونا عبد الله حسنة والحاج عبد الله حسنة. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي إرفي بكرامة وختامة هنا يالهم. تبقى مباكرة الجمعة في كرتية أم تكون آلاي. نكرر الحاج أخونا عبد الله حسنة والحاج عبد الله حسنة. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان الرفوان البر والداخل والناس الإرفي والجيران بختامة بكرامة وختامة هنا يالهم. وده ببقى مباكر الجمعة في كارتية أم تكون آلاي. بلغنا فرحة دلقاء لوان حسيني والإمام بشار يوسف. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي البعيدين والقريبين هلال مجاورات بعروسنا ولدهم جدة بشار يوسف. العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في مباقول هلة بلامة فكي إما. نكرر دلقاء لوان حسيني والإمام بشارة يوسف. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي هلال مجاورات بعروسنا ولدهم جدة بشارة يوسف. العروس يكون يوم السبت والعزوم يوم الأحد في مباقول اللي بلامة فكي إما. عمر محمد محمد حامد يوسف عبد الله حامد عمر بلامة محمد تجوجة أبكر عبد الله عثمان جدة بركة جرات عمر بركة دنا بركة حامد موسى موسى جرات. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بأروس أنا أخوهم وولدهم بركة عمر. أروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كوتشونا هلة بلامة محمد. تكرر عمر محمد محمد حامد يوسف عبد الله حامد عمر بلامة محمد تجوجة أبكر عبد الله عثمان جدة بركة جرات عمر بركة دنا بركة حامد موسى وموسى جرات. لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي والحلال المجاورات بعروسنا أخوهم وولدهم بركة عمر. العروس يكون يوم السبت والعزومة يوم الأحد في كاتشونا هلة بلامة محمد. واصل بلاغات دائما البلاغات هنا فرحة. محمد أحمد دنا صالي سمبو الحاج آدم دنا محمد الحاج دنا عبد الله أخي آدم ممدية موسى الشيخ جيت عبد الله عمر بنك أبكر بلا محمد أبكر أبا جدة موسى بلا جبرين عبد الرحمن. لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب إن فرشة طيري الشباب إن أدري الشباب إن مسكين هجيريجي الشباب إن مسكين دانونا الشباب إن بانجول الشباب إن قناقي الشباب إن مرير الشباب إن بنيه الشباب إن جضينا الشباب إن مفدينا الشباب إن قويات الشباب إن منجلقي الشباب إن تشوفل الشباب إن الشقيق الشباب إن تاكو الناس الشباب إن التبوبو الشباب إن الدقوي النقا والشباب إن الكنادو ولكل الأهل الخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسنا ولدتم موسى محمد أحمد على روس يبقى يوم السب والعزومة يوم الأحد في سوار الضهب هلي تبلاما آدم دنا كانتون ماني. نكرر محمد أحمد دنا صالح سمبو الحاجة آدم مدنا دنا محمد الحاجة دنا عبد الله أخي آدم ممدي موسى الشيخ جيت عبد الله عمر بنك أبكر بلا محمد أبكر أبا جيت موسى بلا ما جبرين عبد الرحمن. لهم الفرحة ببلغوا لكل الشباب إن فرشة طيري الشباب إن أدري الشباب إن مسكين هجيليجة الشباب إن مسكين دانونا الشباب إن بنجول الشباب إن قناقي الشباب إن المرير الشباب إن بنيه الشباب إن جضينا الشباب إن مفدينا الشباب إن قويات الشباب إن منجلقي الشباب إن تشوفل الشباب إن الشقيق الشباب إن تاكو الناس الشباب إن التبوبو الشباب إن دقوي النقا والشباب إن الكنادو ولكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفي والهلال المجاورات بأروسنا ولدتم موسى محمد أحمد على رسب يوم السبت والعزومة يوم الأحد في هلة سوار الضهب هلة بلامة آدم دنا كانتون ماني. أصل بالبلاغات بلاغين فرحة. ديدان أبكر عمر أبكر محمد أبكر علي أبكر بلامة جبرين ديدان بلامة هارون جبرين ممدي موسى بشارة جبرين بلامة هارون جبرين حسين محمد علي حسنة أندرادة بلامة حامد موسى بلامة بركة جرات حسنة راتب دنا بركة Yaya Umar Saleh Adim, Degam Abakar, Adim Yusuf, Hisseini Adim, Hisseini Adim Mabalil, Barka Abdelkarim, Idrissa Adim Mabalil, Mohamed Jibril Nakumba, Malum Matom, Blaman Giniyaya, Mohamed Ratib, Dahiye Bakar, Ali Abakar, Harun Nahamid, Dina Dahiye, Bikar Ali, Mohamed Tatayr, Abdelkarim Tahir, Abdullahi Tom, Hamid Mohamed, Loma Farha, Babalugu, ليوسف حسنة عائلة آدم أنجير والشباب في نجلمي الحاج عبد الرحمن والشباب في نفولقة بركة أحمد والشباب في نمدرية الجد أنخر والشباب في أنخر آدم ساكن والشباب في عدة ساكن الرئيس يعقوبة والشباب في الجوز عائلة حسيني حسنة والشباب في فتتة بهولو حسيني والشباب في نمبتيوة الرئيس قاقي كاكادا بنقا حسن إيلي والشباب بن بطلوالي آدم كونو اللوان حسيني والشباب بن الجنيني الرئيس أخي والشباب بن الماجرويا الرئيس خديجة بالصالي والشباب والشبات فرشة دنا محمد والشباب بن تكرة ولكل الأهل الأخيان والرفقان البيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة والجيران بعروسنا آدم ديدان على رؤوس كل يوم السبت والعزومة يوم الأحد في مسيلة بكومة هلت ديليجي موسى جبرين الحفلة بهية الحاج أبكر أندروت كشل أبكر أننت قرقر واصل بالبلاغات بلاغات الفرحة عبد الله محمد محمد الجويدي اللوان محمد توم حسن عبد الله حسن أحمد كلبة الجدة جدة السم عمر عثمان موسى عبد الله آدم مين هارون مكايلة موسى أبو أمينة حسنة أبو إدريس محمد ساكن اللوان موسى لوم الفرحة ببلغه لكتشو محمد محمد حساب بلامة حسنة شايب القاضي حسيني هارونة موسى إيسا دان خرسة آدم بكسة توم عثمان آدم خرسة حمدان عثمان شايب حمدان إدريس جبرين صغير عبد الرحمن حسن محمد معلوم دنا فكي أثمان قرقر علي محمد جبرين والشباب في نرضينا محمد هارون جبرين ياسين إيد هارون جبرين حسنة الحاجة حسنة والشباب في ندرتويا أبكر خالة محمد خالة والشباب في ندلكينا قرب الجد سمعين أحمد الجد أنجتي آدم صالي توم أبكيري غوني قشيب سيد قشيب والشباب في ندقليبي بلام عبد الرحمن عبد الله قديو مصطفى بابا موسى محمد والشباب في نارديبي أبا عبد الرحمن هارون نبشارة فكي موسى يونس سائلي فكي دنا إدريس دنا محمد رئيس دلوش هارون سوى الكتابة جد هارون حسن موسى أبا موسى محمد أحمد بكة حامد الفضاي والشباب في نمردو محمد طاهر آدم مع الجد جورو بكري آدم بكري والشباب من هميضات يعقوب ضان محمد ولدن بوسو فورتو إيسا هارون أبا تاميد إدريسا أنغونيا جرما والشباب من إفنيات آدم عبد الرحمن رخيص نكور محمد تفكي آدم أكاي والشباب من هشابة أبا جيت قدو الكونسيي بشير شين جدة والشباب من جليجي علي عبد الله أخي عبد الله هارون بشير توما محمد ممدو سيد والشباب من هلة قندي عمر إبراهيم عبد الكريم جوقان دنا جيمي محمد قديو عبد الله قديو محمد تولى هجير والشباب من مرميات عثمان الجد شن خرسة أمدو محمد محمد بدقري الجد خرسة دوغو الجد أبكر الجد محمد خرسة والشباب من هلة شن الحاج عمر رمات هارونة أمدو محمد آدم محمد والشباب من جدادة محمد عبد الله محمد هارون والشباب من المشطيري أبو أم آدم دنا آدم محمد دنا فكي دنا حكيم محمد محمد دنا والشباب من قريضايا هارون القوني فلات هارون النايم هارون حامد إما ساكن الكواس رقيب جدة والشباب من الشقيق الرئيس هارون النمير بشارة دينيني محمد محمد أبيسو والشباب من بديه قرب الشين عبد الرحمن الشين مام عبد الرحيم جد البشير محمد كجل Abakar Kajal Muhammad Tajidda Abadud Dahesana Asilek Kajidda wa Shabab Nesikulde Asum Muhammad Tajidda Muhammad Abakar Isa Gombo Harun Musa Harun Hassana Gijeje wa Shabab Nelmugrub Fakir Ahmad Fakir Jibrin wa Shabab Nejiqini Muhammad Tawalla Ginegi Harun Nasuk Ajidda Makaila wa Shabab Nembololi ولكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة بعروس أنا أخوهم وولدتم حسن محمد الجويدين على عروس كنا يوم السبت والعزومة يوم الأحد والعزومة إلى عبد الله محمد المعروف بتشلومي تكون يوم الأحد في نجيته هلت بلامة إما نكاس كانتون كدادة مواصلة بلاغاته كان بلغاتنا الفرحة وكيل بابا هارون إدريس حسن محمد أبكر يا أبكر تابلو أبكر أبهالو إما الوكيل جدة بلاما حسن آدم هارون آدم بلاما جبرين جقة جقة بلاما عبد الله أبرص موسى عبد الكريم موسى حسيني بلاما عثمان توم سيد آدم عمر آدم بلام جدة عمر الطيب جبرين الشيخ حسيني حسنة الشيخ خالد بشارة في مدرمان بلام بركة جرات دلقية موسى جبرين حسيني آدم بلام بشارة جبرين الرئيس حسيني رمات محمد سعيد بركة أبيسو دلقية عبد الله إيسا كليسم عبد الكريم تقيل الحاجة أبونا دلقية خليل الشيخ عبد الله أدم أنجني الحاجة محمد الحاج سعيد عمر خميس الحاج عبد الرمان تراب آدم الحاج فنداسي الشيخ موسى غوغار الرئيس غوني دلقي أبا زين نسوك بلاما أبا إيسا أبي سرامات الحاج عبد الرحمن غنبو جبرين إفطي أخونا الرئيس خالة غنبو بركة بلاما موسى آدم سيبي جد سوك أبا جد السيار بلاما جد حسيني عبد الله عمر مدام يوسف بركة بلاما أبونا أبا أجي لوم الفرحة ببلغوا لبلاما خالد والشباب هني مارا أبدقن بلاما سليمان والشباب هني بقشي بلاما هارونا وابراهيم موسى والشباب هني الروم بلاما نجني والشباب هني كوغو بلاما جبرين وأخي موسى والشباب هني عجالي هني عجالي الرئيس بشير بركة بشير والشباب هني جيقولي الهاج آدم شيخ قوي شيخ آدم مارماتا جيمي عبد الرحمن بلاما حسن جدة قربا وشباب من الماجروية تلقى اللوان وشباب من اللوان سيني وشباب من النجيري تلقى فيصل جدة وشباب من الشوائل تلقى عصاب الله عبد الكريم وشباب من معلومة هارون مليمي الهاج آدم درقو وشباب من الأماجي بلاما إبراهيم الشيخ عبد الرحمن وشباب من الطيور الرئيس رمات وشباب من أنخر الشيخ يوسف شقيفة الشيخ يوسف شقيفات الحاج الرئيس عثمان وشباب نوليو الرئيس زاري الرئيس شمي وشباب نبقشي ضبقشة الرئيس توما وشباب نجمين الكدو الرئيس زارا وشباب نبلابلين الرئيس فنية خارجة بيت خاليتي والشباب هنا جوجي حسن إما والرئيس يعقوبة والشباب هنا الجوز عبد الله جيمي والشباب هنا داقومي آدم سليمان والشباب هنا كرينك أنا الحاج بلاما هارون والشباب هنا انفرن الشيخ سليمان والشباب هنا وكلتو موسى والشباب من هلة جدم بلاما فريدي والشباب من أورورويا بلاما جوجا والشباب من الكرينيك بركة مكايلا والشباب من الكرينيك الفغرة مكايلا ولا وليت جدة ولد الحاج الجد عمر حاج أنجيجي سمعين عبد الرحمن ولدم كدمول الحاج إدريسا والوليت والشباب من كركم عائلة الشيخ أبكر في بلالة محمد أنصرف بلاما عمر والشباب هنا أبو جداد اللوان خلصنا والشباب هنا فرشة هنا فرش Aylad Mohamed ta Ansaraf wa Shabab ni Taboy a Cheikh Issa Aswar Rabukar Telle Walla Kono wa Shabab ni Ukka Mohamed Hassan wa Shabab ni Laguna Blama Barka wa Shabab ni Shikhati a Cheikh Walla Adda wa Shabab ni Mbatewa Blama Ibrahim wa Shabab ni Jokana Blama Alhaj Harun Jibrin wa Kullu Akhiana fi Bdalyama Blama Barka wa Shabab ni Amben Harun Abbafil wa Shabab ni Ambarat Blama Buru wa Shabab ni Lihan Blama Gaimi wa Shabab ni Shuraya Blama Abkar Adim Blama Muhammad Adim wa Shabab ni Gillam Hassan Makul wa Shabab ni Njamena Fara Al-Rais Kai wa Shabab ni Karia Jibrin Al-Kulufi wa Shabab ni Kachona الرئيس آدم جابري كومبا موسى بلا محمد آدم وشباب من فولغا دولي الرئيس عبد الله أبكر وشباب من فولغا بلا ما آدم غومبو وشباب من أدري دليغي جبرين هارون ساكن وشباب من أدا ساكن دليغي جبرين اللوان الدين وشباب من بربيطي صالح عبد الكريم وشباب من مسنيني Delegé à Santier wa Shabab ni Alaya. Delegé Imam wa li kull al ahl al akhwan wa rufqan al bedin wa al garibin al barra wa al dakhal bi arus. Ana walatum danna baba al arus kun yawm al sabt wa al azuma yawm al ahad fi amsinene halit al hacha durra. Al hafla bahiyya al fanan Abba Saleh al hacha wadam batewa kashalla Bakar kashalla Adam Musa. Asa saba 56 dakika في استديو تروح انا لا انا ما نمشي لمكنه الفن
1: Bernardi and Nakala Kabudaji Bataraba, Nadamadan Kalia Tabumulaya, and a Jalkata Matakura Shoka, to what did Dina Lakhira Tajima, Kulekula Lamala, Sidi Muhammad Rasulallah, Salah Telamanaj, the Masarnik, and Vishama Musram Belangiri, Kamalawa, Iberabalambo Arashaga, Jasavara Jasuba, Jasavara Jasadanata. هديت ربنا بريت سمراجي زبلا غير طلاق هلا يقيد ما رمى

0: قرنا كراضين كذا طمنا مندين فلاتا من رب دين بالبقر سارين أمشارا كثيرا مجد بجمين تقوان 50 سوية 120 ولد الدار قد دردير قوات البشير صغير قلبك من والكنقول برايين ولا كنقول برايين وين وما مسوما
1: بعد ما سمينا جامع بكر نرجع نسوى نلقو كوفي ولميدي عندي خاصة إلى حبسي تابيت مدام عبد الرحمن محمد أجلا من جنبور نقول لك مساء الخير من غادي وتشاد نامي فوقتين ونجام نقول لكم بونسوار من الإزالة الوطنية التشادية جروب يالكلمات وكل الناس اللي بيبوا لغنا الجميلة أبا زين سين كاسرو أبا زين كاسرو نقول لك مساء الخير حسن جيدل وكل جماعته كابي تكنيك

نقول فوقكم مساء الخير لزارة بشير ديامان نوار من مدينة موندو وكل المستمعين قاعدين يتابعونا من لوغون اوكسيدانتال نقول لكم بونسوار depuis Radio Tchad.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كتكدنا نخلو بكنا لي زميل اللي بجي بعنا بكلم لكم بكلم نصارى ما زميلكم وكوي بقول لكم يسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور في طاولة المراقبة جيمتار روجي في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والنشرات والأغاني الجميلة انجينير بلان دوب سادي كراكنا فيدل قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقود وآفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بعافية.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد هو من يترأس هذا الملتقى. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد تضع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكيشوا محمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، قطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر ب$30 مليون أمريكي. اتفاقية بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية توقع بأذربيجان. أهلا بكم من جديد. ظلت تعاني البلاد من نزاعات أهلية ومجتمعية متكررة طوال السنوات الماضية، ما يجعل تحقيق سلام دائم بين مختلف مكوناتها الاجتماعية هدفا وطنيا ملحا. وساطة الجمهورية عدت استراتيجية وطنية للمصالحة الوطنية وتعزيز السلام. هذه الاستراتيجية تم عرضها في الملتقى الحكومي الذي انعقد اليوم، حسب الكريم محمد سعيد أبزين.
2: ملتقى حكومي خصص لعرض الاستراتيجية الوطنية للمصالحة وتوحيد الرؤى للسلام بالبلاد، مناسبة كانت حافلة بالكلمات، في مقدمتها كلمة ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان فليكس أو إنسو، الذي أكد أن الملتقى يأتي عقب سلسلة من اللقاءات السابقة التي جرت بحدث وضع الاستراتيجية اللازمة للسلام، وقد سبق ذلك عقد ملتقى الدوحة للمصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل والسيادي. وهذه الخطوات تمثل خطوة ضرورية لتشاد للمضي قدما في هذا الاتجاه. وسيط الجمهورية صالح كبزابو أكد أن المناسبة لا تعد مجرد عرض وثيقة فنية، بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من طموح وطني لتحقيق السلام والتماسك وإعادة بناء الجمهورية، مؤكد أنه رغم الجهود المبذولة وما أتاحته من تقدم وفترات هدوء لم تفضي دائما إلى سلام دائم، فقد عالجت أحيانا حالة الطوارئ السياسية دون أن تصل إلى جذور الصراعات العميقة. وبفضل الجهود المبذولة في الوقت الراهن تسعى البلاد إلى تغيير المجريات الماضية للوصول إلى نتائج ملموسة تحقق تطلعات السلام الدائم بالبلاد. نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية ليمان محمد هو الآخر شدد على أهمية الخطوات الحالية في جلب السلام.
3: الريكونسيلياسيون ناسيونال أفي ما بقص للحكومة بس، أشير بقصنا علينا كلنا، أي زول اللي يقدر يقدم شيء يقدر بخلينا علينا في الحكومة نقدر نشيله نسوه عشان الشاب يستفيد بها، ونقول الحكومة وبالأخص المشير محمد إدريس في برنامج قدم في أول شانتي النسيسيتي عن الآفي واجب نحققه سلو الوطني كله خلي نخدمه ليا عشان يقدر يكون لنا شيء أن نستفيد بنا.
2: وانتهى اللقاء بتسليم نسخة من الوثائق الاستراتيجية من وسيط الجمهورية إلى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، وبه انتهى اللقاء.
1: في باماكو بأذربيجان، اتفاقية تعاون بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وقعت في الثلاثاء الماضي. هذه الاتفاقية تنص على دعم تحسين قطاع التعليم الوطني بمبلغ $30 مليون أمريكي. وقع على الاتفاقية من الجانب التشادي وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد نجلين. عبد الله هارون آدم.
4: بقيمة مالية تبلغ $30 مليون أمريكي تم التوقيع على اتفاقية تمويل لدعم مشروع سمارتيت، ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز البنية التحتية التعليمية من خلال بناء وتجهيز 2888 فصلا دراسيا موزعة على 665 مدرسة ابتدائية و95 مؤسسة تعليمية متوسطة تغطي مختلف أقاليم البلاد. كما يتضمن المشروع توفير توفير تجهيزات مدرسية حديثة وإنشاء مرافق من شأنها تحسين ظروف التعليم لفائدة آلاف التلاميذ بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية ملائمة. ويركز المشروع كذلك على تعزيز مبدأ التعليم الشامل والمنصف عبر دعم الأطفال الأكثر حشاشة والفتيات والأطفال ذوي الإعاقة بهدف الحد من الفوارق وتحقيق تكافؤ الفرص في الحصول على التعليم. وتحظى هذه المبادرة بدعم عدد من الشركاء الدوليين من بينهم البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وبرنامج الأغذية العالمية، ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في قطاع التعليم. يذكر بأن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية السلطات الرامية إلى جعل التعليم والاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية للتنمية والتحول الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
5: تجهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقدما متسارعا، ما يجعل مراقبتها عبر النظم التقليدية صعبا. ولمواكبة هذا التطور وتنظيمه أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة منصات رقمية خاصة بهذا القطاع. مصطفى بشارة محمد.
6: تدخل عملية افتتاح منصة التكنولوجيا الحديثة التي تم تدشينها من قبل وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد لهدف مراقبة وتنظيم قطاع الاتصالات بالبلاد. المديرة العامة النائبة لسلطة تنظيم الاتصالات الإلكترونية والبريد إسراء إبراهيم محمد قالت إن افتتاح هذه المنصة يعتبر حدثا بارزا في مسار التحول الرقمي والرقابة والتحكم، وتأتي هذه الخطوة إلا أنها حقبة التنظيم التقليدي القائم على التصريحات والانتقال إلى عهد التنظيم القائم على البيانات الفورية والمستقلة، مشيدة بالرؤية السياسية والتوجه نحو رؤية 2030. كما أعربت إسراء إبراهيم محمد عن امتنانها بالجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي وضع التحول الرقمي في صميم اهتماماته. أما وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد فقد أكد بأن هذا التدشين ليس مجرد احتفالية رمزية، بل هو نقطة تحول تاريخية وعملية للارتقاء بالتكنولوجيا التي عانت منها السلطة لسنوات طويلة، والتي كانت تعتمد بالكامل على التقارير والتصريحات المكتوبة التي تقدمها الشركات. واليوم يتغير هذا النموذج المنظم في تشات، مضيفا بأن هذه المنصة الحديثة تفتح آفاق واعدة لقطاع الاتصالات والاقتصاد التشادي، ويحصل المواطن على خدمات اتصال آمنة وذات جودة عالية ودعم الاقتصاد الرقمي وتحفيز الخدمات المالية الرقمية والدفع عبر الهاتف المحمول وإدخال التقنيات الجيل الخامس. وبفضل التجهيزات تتحول السلطة التنظيم الاتصالات في تشاد من موقع متأخر تكنولوجيا إلى مؤسسة مرجعية رائدة في منطقة وسط أفريقيا.
5: شهد صباح اليوم مقر منظمة الصحة العالمية مكتب تشاد الكائن بحي كليبمات في الدائرة الثانية شهد مناسبة إطلاق حملة التبرع بالدم من قبل عمال المنظومة الأممية، وذلك في إطار اليوم العالمي للتبرع بالدم وتقديم خدمة إنسانية لصالح المرضى فضلا عن المحتاجين. ترأست الحفل أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسين أحمد خميس.
7: تزامنا مع اليوم العالمي للتبرع بالدم دورة 2026، نظمت المنظومة الأممية لدى البلاد حملة التبرع بالدم. جاءت هذه المناسبة تحت شعار قطرة من الإنسانية، تبرع بدمك أنقذ الأرواح، كلنا معا ضد فقر الدم المنجلي. بدأ الحفل بمداخلة ممثل عمال المنظومة الأممية إدريس محمد ماي الذي تطرق خلالها عن أهمية التبرع بالدم الذي يسهم بشكل كبير في إنقاذ أرواح المواطنين. منسق المنظومة الأممية مكتب تشاد فرانسوا باتالينغا غايا قدم كلمة أوضح عبرها دور منظمة الصحة العالمية والمنظمات المندوية تحتها، وداعيا جميع العمال والمهتمين بالعمل الإنساني إلى ضرورة التبرع بالدم لصالح المحتاجين، مقدما الشكر إلى وزارة الصحة العامة والوقاية لدعمها وجهودها المتواصل في خدمة الإنسانية. أمينة الدولة في الصحة العامة ديكانجي فرانسيس خلال ترأسها للحملة تطرقت من جانبها إلى أهمية هذه المبادرة، مشيدة بجهود المنظومة الأممية في دعم وزارة الصحة العامة الإنساني، مضيفة أمينة الدولة: بما أن الحكومة بذلت جهودا كبيرة في مجال التبرع بالدم، إلا أن هناك تحديات يجب رفعها، وذلك عبر توعية السكان وتعبئتهم من أجل الاهتمام بعملية التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المحتاجين. هذا ونشير إلى أن المناسبة ختمت بزيارة إلى صالة التبرع بالدم داخل مباني منظمة الصحة العالمية، والذي يستمر ليوم واحد.
5: قدم الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية خضراء لحماية البيئة الأمين العام لجمعية الأرض الخضراء لحماية البيئة عبد العزيز محمد أحمد اليعقوبي قدم حديثا صحفيا بمقر الجمعية الكائن بدائرة الثامنة العاصمة جمينة. في هذا الحديث الصحفي تناول الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف نسخة 2026 والتوعية التي يقوم بها خلال الأيام القادمة.
8: يعتبر اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف مناسبة سنوية تهدفه إلى توعية الرأي العام بالقضايا المرتبطة بتدهور الأراضي ونقص المياه، كما يسلط الضوء على الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظواهر، ويشجع على اعتماد حلول مستدامة لمواجهتها. وتمثل هذه المناسبة فرصة لحشد الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي والقطاع الخاص حول إجراءات عملية للمحافظة على الموارد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي للشرائح الضعيفة. وقد أقر هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 94 بهدف تنسيق الجهود العالمية الرامية إلى منع تدهور الأراضي، لا سيما في المناطق الجافة وشبه الجافة وشبه الرطب الجاف. بمناسبة هذا اليوم تدعو الجمعية جميع المواطنين على مختلف المستويات، سواء بشكل فردي أو في إطار الجمعيات أو المنظمات، الغيورين على وطنهم إلى العمل معا لمكافحة التصحر وتعزيز التنمية المستدامة.
5: الفقرة الثقافية الأسبوعية في هذا الخميس تناول محمد عمر إدريس موضوعا وهو عيد الموسيقى الذي يحتفل به في 21 يونيو من كل عام.
9: بتاريخ 21 يونيو يحتفل العالم بعيد الموسيقى، وهو يوم مخصص لواحد من أكثر اللغات البشرية عالمية. أنشئ هذا العيد بدولة فرنسا في العام 1982، وهو يدعو الفنانين المحترفين والهواة إلى مشاركة شغفهم مجانا مع الجمهور. وهنا في تشاد تحتل الموسيقى مكانة أساسية في الحياة الاجتماعية والثقافية، فهي ترافق الاحتفالات وتنقل التقاليد وتروي تاريخ المجتمعات وتحمل رسائل السلام والوحدة والتماسك الاجتماعي من الإيقاعات التقليدية إلى الأصوات العصرية، ويعكس الغنى الموسيقى التشادي التنوع الثقافي في بلادنا. عيد الموسيقى هو أيضا فرصة لتثمين فنانينا ودعم الإبداع المحلي وتشجيع المواهب الشابة على التعبير عن نفسها عبر الفن. إنه يذكرنا بأن الموسيقى ليست مجرد ترفيه، بل إنها تراث وآدات تثقيف وعامل للتقريب بين الشعوب. وفي هذا اليوم 21 يونيو نحتفل بالموسيقى بكل تنوعها، ولنجعل منها قوة في خدمة العيش المشترك ثقافيا. ألتقيكم الأسبوع المقبل بمشيئة الله.
5: وإلى كأس العالم 2026، الجولة الأولى منه انتهت أمس. وعن ما جرى خلال هذه الجولة من البطولة، واقع أن المنتخبات الإفريقية بالبطولة عد حسب الكريم محمد سيد بازين مسؤول قسم الثقافة والرياضة بالإذاعة الوطنية هذا التحليل.
2: انتهت الجولة الأولى من مونديال العالم 2026 والذي نظم بالبلدان الثلاث الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك، وشهدت الجولة الافتتاحية تقاربا كبيرا في المستويات إذ انتهت عدة مجموعات بتساوي النقاط جميع المنتخبات أو بفارق طفيف، ما ينظر بجولات مقبلة أكثر قوة وحسما في صراع التأهل إلى دور 32. إفريقيا، حققت إفريقيا أفضل انطلاقة لها في الجولات الأولى من المونديال متغطية بذلك الرقم القياسي المحقق في المونديال العام 2002 والذي كان يقف في حاجز 6 نقاط، لتتجاوز المنتخبات الإفريقية ذلك هذه المرة بالوصول إلى 10 نقاط كاملة من فوزين و4 تعادلات. وتظل الخسارة الأكبر إفريقيا هي خسارة تونس أمام السويد بـ5 أهداف لهدف، يلي ذلك خسارة الجزائر أمام التونغو الأرجنتيني بـ3 نظيفة، والسنغال في مباراتها أمام فرنسا بـ3 أهداف لهدف، وجنوب إفريقيا أمام المكسيك بـ2-0، فيما حققت منتخبات ساحل الآج وغانا الفوز بـ1-0 أمام الإكوادور وبنما على التوالي، في الوقت الذي تعادلت فيه منتخبات المغرب مصر والرأس الأخضر مع منتخبات البرازيل وبلجيكا وإسبانيا تواليا، مما يزيد من فرص المنتخبات في الجولات المقبلة التي ستبدأ اليوم بلقاء جنوب إفريقيا وجمهورية التشيك، ولتتابع بعدها بقية المباريات في المونديال الاستثنائي الموسوم تحت مسمى فيفا 2026.
5: هذا كل ما لدينا لهذه النشرة، لمن لم يحظى بتفاصيلها نعود بكم سريعا إلى العناوين. الجهود الرامية إلى ترسيخ السلام والمصالحة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي تتواصل دون انقطاع. استراتيجية وطنية تعرضها وساطة الجمهورية في الملتقى الحكومي المنعقد اليوم، ونائب رئيس الوزراء ليمان محمد يشيد بهذه البادرة. بين حداثة قطاع الاتصالات وتطور تكنولوجيا المعلومات، وزارة الاقتصاد الرقمي تصنع منصة لمراقبة هذا القطاع، والوزير هليكش ومحمد يقول إن إطلاق هذه المنصة يمثل نقطة تحول تاريخية وعملية يشهدها تنظيم هذا القطاع. وثورة النهوض بالتعليم التشادي تتعالى، وقطاع البنية التحتية المدرسية يحظى بتمويل مالي يقدر بـ30 مليون دولار أمريكي. اتفاقية بين الحكومة التشادية والبنك العربي للتنمية الاقتصادية توقع بأذربيجان. ختاما تقبلوا تحيات فريق عمل هذه النشرة، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن داب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.